يا كحلة جبين كل سوا ترى الدنيا في طريق عشرة يا كحلة جبين.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: غمرك حبيبي.
1: يا لخديك ناعمين يضجاني بالسنا.
2: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
3: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: غيرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بنجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: منك
1: أنا
0: أيوة أنت
1: ليه.

0: حبك قلبه مش عاوز وصية.
1: أحبك؟
2: لا مش دلوقتي، الناس سمعك.
1: طب قوليها انتي.

0: البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
1: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

افتراضي، لو الدنيا انقلبت وصار المهر على المرأة، يعني بدل ما الرجال يقول ايش قد المهر، لا المرأة هالمرة راح تسأل وتقول ايش قد تريد من المهر. هنا سؤال مصيري، لو كان المهر على المرأة ايش قد تدفع مهر لزوجها؟ والمهر ممكن حسب حبه وحنانه ووقفته وياش، لو حسب عدد المرات اللي ساعدش بيها بالبيت. اكو البعض من الرجال يستاهلون ما يلعيون، واكو البعض انتو كملوها. خلونا اليوم نبدل الأدوار ونشوف المرأة العراقية شقد ممكن تكون كريمة ويا الرجل، أو يمكن هنا راح تبدي بالمساومة من أول دقيقة. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: خلينا نتعرف بالأخت ونسمع أول رأي بحلقة اليوم. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أنا أم سالي.
0: أم سالي، أهلا وسهلا. سالي، ذكرينا بأفلام الكارتون قديم، وكان بذاك الوقت يا هي اللي تفكر تتزوج وتصير عندها عائلة، أول اسم هي تحبه حبا بالكارتون وتعلقنا به نقول سالي. فأنتي سالي هاي اجتت شنو؟
1: لا مو على الكارتون، أنا أحب هذا الاسم.
0: اي اي زين. أم سالي، بالعادة الرجال هو يدفع المهر للمرأة، وهاي من ضمن عاداتنا، بس تخيلي انقلبت الدنيا والعادات تغيرت، صار المهر الدفع المرأة للرجال، ايش قد ببالك تدفعين مهر الزوجك؟
1: والله اذا هو يستاهل ادفع له ايش قد ما يريد ادفع له، بس اذا يعني هسه بهذا وقتنا ولا فلس.
0: ولا فلس. ليش؟ زين اوكي، اذا يستاهل، مو انت هسه هم حيرتيني، اذا يستاهل هسه احنا نريد نعرف يستاهل ولا ما يستاهل.
1: لا يستاهل اكيد،
0: يستاهل
1: اذا يستاهل.
0: تحدي رجعنا على كلمه اذا. لا ما اريد هالاذا.
1: اوكي اوكي
0: بالوقت الحالي، هسه خلينا بالوقت الحالي.
1: بالوقت الحالي لا ما يصير يعني المرأة هي اللي تدفع المهر.
0: خلينا نعتبر ان الموضوع صاير. لا تقولي لي ما يصير.
1: اذا هي متمكنه مثلا، اذا هي ما متمكنه شلون تدفع لي؟
0: بس انت عندك لو ما عندك؟
1: لا الحمد لله.
0: عندك ايش قد تدفعي له؟
1: تدفع له 5 ب10.
0: 5 ب10؟
1: اي
0: يعني بالعاده وقتنا هسه الرجال جاي يدفع للمرأة 5 ب10.
1: اي نفس الشيء.
0: نفس الشيء.
1: نفس الشيء.
0: زين.
1: اي نفس الشيء.
0: نفسه، ولا لو يرجع بيك الوقت تقولين ادفع اكثر من 5 وبدله؟
1: لا لا.
0: انت سالي؟
2: نعم.
0: اقول لين سالي قاعده. ها
1: اي لين سالي قاعده.
0: حسيت بالموضوع. زين تمام، المهم وصلت الفكره عندي واكيد عند المستمعين. هسه اوكي، هي بالعاده انه الرجال هو يدفع. في بعض الاحيان احنا نختار المبلغ حسب حبنا اليه، في حال اذا هو نفسه زين وقالوا لنا تعاي هو نفسه رجليك ابو سالي وش قد تدفعي له. مرات تباعين تقولين والله يستاهل، لان هو مثلا لان انا احبه، لان واقف لي مواقف حلوه، مساعدني بالبيت، ما مقصر وياي، مربي لي الاولاد وانا طالعه اشتغل مثلا فممكن ادفع له فوق 5.
1: ادفع له 20
0: في حال اذا هذن المواصفات موجوده.
1: المواصفات موجوده. اذا المواصفات ادفع له. اي طبعا.
0: شنو الشيء اللي ممكن تعتبرينه مهر غير الفلوس؟ في حال إذا أنت ما عندك 5، شنو غير الفلوس ممكن تعتبرينه مهر؟ في حال إذا أبو سالي يستاهل أدفع له غير الفلوس؟
1: قرآن. قرآن.
0: قرآن.
1: أي أحسن شيء هو هذا، داني ما متمكنة وما عندي وهاي هذا اللي أقدر عليه.
0: بشكل عام، بشكل عام هسه أنت مرأة زين وجاي تشوفين وضعنا ومجتمعنا وحالات الطلاق والعنف.

0: العنف الأسري و و و وأي تفاصيل والخيانات. هسا أنا جاي أحكي لك ياهن وأنتي موجودة بالمجتمع وتشوفين. برأيك الرجل يستحق إنه المرأة تتعب وتلم على مود هي اللي تدفع للمهر فوق هاي التفاصيل، ولا تشيل من بالها فكرة الزواج؟
1: لا غلط، ليش تشيل من بالها؟ مو كلهم سوية، أكو الزينين يستاهل وأكو هو هذا طبيعته وهاي تصرفات، إذا هو خاين إذا هو كذاب، بس مو كلهم سوى. مثل النساء، أكو نساء زينات أكو رجال زينات، ليش إحنا نحكم عليهم هم كلهم وهاي؟ لا ما يصير.
0: أم سالي، بالعادة البنية اللي تكون صاحبة شهادة وبنية جميلة، احنا هسه احنا على نظرة المجتمع، حتى نظرة الرجال من يباوع من يروح يتقدم بفكرة المشروع الزواج وفكرة الخطبة، اول ما يقولوا له والله هي كذا شهادتها، هي امكانيتها كذا، ثقافتها كذا، فينطون المواصفات كلها اللي قدام، وهذا كله راح يغير من فكرة المهر. اذا هو بباله 5 راح حسب هاي المواصفات لازم انا ادفع 10. زين، نفس الفكرة في حال إذا الرجال، شنو المواصفات أنت بالنسبة إليك تحسيها مثالية للرجل المثالي على مود أقدر أدفع له بمكان 5 أكثر؟
1: شوفي، الرجل المثالي مو بالشهادة، مو بالشهادة، يعني أنا مو على مود هو دكتور لو هو مهندس لو هاي، أهم شيء هو أخلاقه وتربيته ويستاهل هذا الشيء اللي أنا أسويه إليه. عنده شهادة وهو ما عنده أخلاق، عنده فلوس وهو ما يعني ما متحمل يتحمل أي مسؤولية، شو أسوي يعني بهاي الأشياء كلها؟
0: بالدرجة الأساس الأخلاق.
1: لا هي أخلاق أهم شيء، أهم من الفلوس وأهم من الشهادة وأهم من كل شيء. هاي عندي يعني نظريتي، أنا كأني هاي نظريتي، مو بالشهادة. هواي عندهم شهادات وهم شفتي قدام شنو تصير الحالات والهاي.
0: صعب الاختيار؟
1: طبعاً أكيد أكيد صعب الاختيار بهذا الوقت، كلش صعب. صعب تلقين إنسان زين ومو خاين وهاي. أي والله صعب صعب. أي بس أكو، إحنا ما نقول ماكو، أكو زينين وهاي، بس هي بهذا الوقت شوية صعبة. صعبة للطرف يعني للرجال وللمرأة، يعني مو بس الرجل، إحنا ما نظلم الرجل نقول بس هو وهو، المرأة هم كذلك. هم صعبة أنت اليوم تلقين وحدة زينة تقبل بكل شيء متواضعة، هاي أهم شيء.
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك، المهم عيشتش اللحظة، عيشيها عيشيها. شكرا لك ووقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم شاهين.
0: أم شاهين، أهلا وسهلا بك يا أم شاهين. صار لك قد متزوجة؟
1: تقريبا 5 سنوات.
0: 5 سنوات، تعتبري روحك بعدك عروس جديد هاي ال5 سنوات ولا لا؟
1: نص ونص.
0: نص ونص.
1: أي.
0: على مدى هاي ال5 سنوات شوي إحنا نرجع قبل ال5 سنوات وانقلبت الدنيا وتغيرت العادات والمجتمع تغير، وقالوا لازم ينفرض على المرأة إنه هي اللي تلم فلوس المهر وانتي اللي تدفعينه لرجلك هو نفسه. ايش قد تدفعينه؟
1: اول شيء لازم يعني الم فلوس المهر لازم يشتغل هواي. اي
0: في يعني موضوع صعب، صعب الشغل بالنسبه للمرأة على مدة تلم المهر. يعني الرجل بالنسبه له هو كرجل
1: لان الله خالقه هو يعني هو لازم يشتغل. اي فيعني احس صعب انه المرأة تدفع يعني المهر،
0: انه احنا هسه بوقتنا ومجتمعنا المرأة عندها الوظيفة والوظيفتين وجات طوب وتطلع وتتحمل مسؤولية، من ترجعين تشوفين انه مسؤوليتها في بعض الاحيان تقلتش انا صايرة المرأة والرجال، انا بالبيت وانا الام وانا الزوجة وانا المربية وانا كذا وكذا وكذا. لحد الان تحسين انه المرأة هم صعب عليها انه تشتغل وتلم المهر؟
1: يعني حتى مهما اشتغلت هسه انا هم اشتغل، يعني من ارجع للبيت احس انا لازم انه انا بالبيت يعني هو اللي يصرف علي، هو اللي يعني يقوم بالواجبات الصعبة مات الحياة وهاي، لأنه يعني مهما يكون إنه إحنا أنثى ما نقدر يعني نقوم بهاي العملية.
0: هسه نرجع للنقطة البداية إنه إحنا لازم شنو نشتغل هواي على مود نلم المهر. لميتي المهر إيش قد ببالك؟ يعني إذا تردين تقيمينه هو نفسه أبو شاهين إيش قد ببالك تقولين والله هو هذا الحد الأدنى والحد الأعلى فوقها لا ما أدفع؟
1: يعني من 25 إلى 50.
0: أيوة. ضروري تشتغلين من الصبح لليل.
1: لا يستاهل.
0: يستاهل. شون حكمتي عليه يستاهل على مدى ال5 سنوات من باب انه تقولين 25 يستاهل لان هو مساعدني بالبيت، وقف وياي مواقف حلوة، ما مقصر وياي كذا كذا كذا، صاحب مسؤولية شفته، فشون المواصفات الموجودة عند ابو شاهين بحيث انت قلتي 25 انطي؟
1: يقدرني، يحترمني، يعني فوق هذا يحبني. يعني هاي المواقف البسيطة يعني هي مو بكثرة، يعني مو بالمهر والفلوس والهاي، بس بالمواقف البسيطة الحياة يعني هي تخليش انه هذا الشخص صح يستحق هذا الشيء واكثر.
0: في حال قبل ال5 سنوات لميت المهر وما اجى ابو شاهين بطريقك وتردين تختارين الشخص المناسب، لان هسه احنا تبادلت الادوار، لازم هسه دورك تختارين الشخص المناسب، شنو المواصفات لازم انا اختارها؟
1: يعني محترم، انه واعي اهم شيء، ويتفاهم، يعني ما عنده يعني مو عصبي همه كلش. اي
0: تتوقعين هذين كل الموجودات يبينن عندك من البدايه على مود يكون اختيار الصحيح؟
1: لا ما يبينن، لازم مواقف وتجارب يلا تبين هذا الشيء، لان هوايه سجاي نشوف بحالاتنا احنا تطلقن وهاي، لان بهاي التصرفات انه ما متراهمين.
0: اذا ابو شاهين طلب مهر خيالي راح تلمين وتشتغلين وتكثفين جهود اكثر على مود لم المهر واخذ هذا الشخص المناسب، لو فكرة الزواج أشيلها من بالي؟
1: لا أشيلها من بالي.
0: أشيلها. مو أريد أشتغل.
1: كافي.
0: هاي إمكانيتني.
1: هاي إمكانية بعد.
0: ما دبرتي المهر، غير المهر، غير الفلوس. شنو تقولين والله بما إنه أنا ما عندي فلوس ممكن عوضا عن المبلغ الفلاني أقدر أنطي كذا، أقيمه بكذا، شنو؟
1: غير الفلوس. انه انا احترمه واصونه، يعني اقدره بالمواقف، ممكن اخذ عمره.
0: والله عجبتني هاي. لا والله راسي يقول لك ايش عوفيني من العمره، انا مو جوي هذا، انطيني فلوس. ايش قلت؟ فلوس العمره.
1: عمره بالاقساط.
0: زين هنا احنا عرفنا انه ام شاهين تدفع ال25 كهو هذا، هاي امكانيتك انت لابو شاهين. انا اتمنى هسه احنا قلنا عودك ما نصور على متاخذ راحتها بالحكي، انا لو ادري تدفعين ال25 كان قلت لكم صوروا.
1: ما صورنا.
0: زين ارجع للموضوع ام شاهين، احنا ذكرنا انه الرجال هو بالعاده على قولتك انه رب العالمين خلق تكوينته على اساس انه هو اللي يطلع ويشتغل. برايك ليش المجتمع تعود انه الرجل هو لازم هو اللي يلم ويدفع المهر؟ ليش هاي نظرة المجتمع؟ هم نرجع لي انا بحكم رب العالمين خلقه وخلق تكوينته على انه رجل
1: اي اعتقد يعني، لان بالقران مكتوب ان الرجال قوامون على النساء، فمن هذا الباب يعني انه اخذوه، بس ما يعني ما يعني يعترضون المراه الساعده ايوه انه تخفف له يعني من المهر، لان هسه ما شاء الله المهر طاق للسماء، حتى ما يقدر يعني الشاب العراقي انه يتزوج، او حتى من يفكر بالزواج يعني شلون ينكسر واحسه.
0: تحسين انه المهر بالوقت الحالي بما انه على قولتك ينكسر رواسه او يشيل من باله فكره الزواج، او يعني ياجل في بعض الاحيان يقول لك انا اجل، تتوقعين المهر اليوم صار عند البعض من الرجال عبء؟
1: انا اشوفه اي عبء، لان يضطر انه مثلا ياخذ سلفه او ياخذ قرض وبعدين يعني وصح يتزوج ويفرح، بس يقضي حياته كله يسدد بالدين والسلفه
0: لو صار المهر على المرأة، وهذا المتفق عليه بحلقة اليوم، برأيك راح تتغير نظرة المجتمع للزواج؟
1: ممكن، بس ما أعتقد يعني لها حصل نفس الشيء، بدل ما هو يدفع المرأة راح تدفع.
0: تتوقعين هم بما أنه نظرة المجتمع يستعطفون المرأة، يعني أنه هي ما تقدر، جوز صعب عليها أنه تطلع وتشتغل، إحنا مجتمعنا ذكوري، غيرة الرجل يشوف أنه اللي جاية تخطبه وانه جاي تطلع وتشتغل، يعني خلينا لا لا هم مال يتنازل ما اتوقع ومشاهين، لا لا لا ما اتوقع لا، بس ممكن يقلل المبلغ اللي المهر اللي طلبه،
1: هو حسب تعتمد حسب شخصيه الخاطب المخطوب اي الخاطب المخطوب يعني اذا هو يعني مقتنع ويريد يعني ستر فهو ينزل من المهر
0: ما حبيت صدق والله الستر حبيبة قلبي، استمتعت استمتعت، شكرا لك لوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا لحبيبتي يا ماما.
0: أم منو؟
1: أم محمد.
0: أهلا وسهلا بيك أم محمد. أم محمد، احنا خلينا نقول تغيرت نظرة المجتمع والعادات تغيرت والظروف، وصرنا المرأة هي اللي تلم المهر وتروح هي اللي تخطب زين الرجال. برأيك انت هسه ابو محمد حسب العشرة، هسه نقول عاشرنا مو زواج تقليدي، شفته رجال حقيقي صاحب مسؤولية كذا كذا زين، شقد ببالك تدفعي له مهر بحيث تقوليني يستحق؟
1: والله المهر اللي احنا اثنين نقرره، شقد المهر؟ شون الاشياء راح نخليها؟ يمكن ننطي المهر قليل وبعدين نحتاج غراب، نحتاج شيء، فنكثر مين؟ من المرأة إذا عندها ما بيها شيء. حياة الزوجية شلون تمشي؟ بالمشاركة، بالمساعدة، خصوصا إذا هي موظفة، هو موظف أخلاقه كاملة، خوش إنسان، نقيمه، أنطيه، أساعده، أبني وياه، إذا أكو بناء كل شيء أسوي وياه زين. فهاي المشاركة يعني حلوة بين المرأة والرجال.
0: كيف تدفعي لها هسه أبو محمد؟
1: والله أنا ما أعتقد المبالغ هي قيمتها مثل ما المشاركة الحقيقية الإنسانية، الحب، تبادل بين المرأة والرجال. الفلوس مو كل شيء. جائز من يقول لي شقد المهر، أقول له ما دام أنت طيب ابن وادم وماكو مرأة ورجال بهاليوم يقعدون هيجي على الحصيرة، اثنينهم يكون نفسهم بدهم أحلى الغراض، يخلون أحلى الطقم، أحلى فلان شيء، أحلى الأثاث، فتقييمه أكثر من اللي موجود. لازم
0: حسب عشرتك ويا أبو محمد، تشوفين أبو محمد رجل حقيقي صاحب مسؤولية يواقف وياك فعلا، من تقولين أنا المشاركة فعلا شفتي لاحظتي من عنده مشاركة حقيقية،
1: بحيث من بنى البيت خطية وساعدته بذهبي وسلف، يعني قام هو يصير إلا خلي باسمك. يا بأني طويلة عمر تخلي باسمي؟ أنت أبو البيت؟ قال لا، كل شيء يصير، أنا رجال ما موجود وضابط يجوز أستشهد أي ساعة، فخلي يظل باسمك البيت. وتالي صدق اشتريت بيت ببغداد خلاه باسمي زين. والله شقد أنطى فلوس على مودي خليه باسمي.
0: شقد تقيمين الرجل اللي نفس أبو محمد بالوقت الحالي؟
1: خاف أقولك بالذهب بالألماز ما يتقيم، هالأخلاق العالية مو كل واحد يحملها، أكو يومين وعير تأثير مؤثر من برا يتقلقل أي، فهذا إنسان مثل ما شوفيه رزن وأخويته مثل ما يقولون وتشية إلك، بيش تعوضي في الحالة؟
0: خالة هسا أبو محمد الصحة والعافية لو طولة العمر، إحنا إذا نريد نقارن شباب الوقت الحالي بمقارنة أبو محمد اللي ما يتعوض بالذهب والألماس.
1: والله حسب التربية، خل أقول لك
0: تربية
1: البيت إلى أثر. أنا عندي اثنين لو تشوفين تعجبين، ابنة كبير عميد معاون قائد، لو تشوفي تعجبين على أخلاق، الثاني مهندس نفط نفس الأخلاق عالية ونفس أبوهم ويا المرأة، نفس أبوهم، هم مهم بنات أوادم مثل وجهك وقائمين بالواجب وهم واقفين وياهم، كلش خوش بنات، وهم ولد يعني حوق نتشرين وما يقبلون بالباطلة، يعني ما يأخذون حكي المرأة هيجي تقلقل، لا على حده، كل من على حده، فتقييمهم تقييم أبوهم. والله أنا أشوفه تعبت عليهم وربيت والنعمة ربيت وطلع،
0: إنهم يعني أقدر أقول من الجيل الحالي، مو من الجيل الحالي، بس إنه التربية لعبت دور، المجتمع والجيل الحديث ما أثر.
1: لا لا لا أبد أبد، الجيل الحديث ما أثر عليهم نهائيا، لا البنات ولا الولد، نفس الأخلاق، نفس الحنية بيناتهم، نفس هذه. أنا معلمتهم أخوك من يوقع مو تقول لي أداينك، نطية تنطي، تبيع سيارتك، تبيع ابنك، تشيه لأخوك الصير، هيجي مشيتهم، فتربية لها حوبة ماما، تربية.
0: هو موجودة هسه بالوقت الحالي خالة؟ حسب اللي إحنا نشوفه ونسمع قصص أشكال بمجتمعنا،
1: هواية هواية نسمع هواية ونتعجب، فإحنا نوعزها للتربية من نقعد، صحيح غير للتربية صح، دخلت أشياء هواية، تطورات وموبايلات وما أدري شو، ما كانكو هذا الموبايلات، موضوع البارحة كان يحكون بي وأني أصنط بالليل، أقول لك من كان يريد يشوف المرأة اللي يحبها، البنية اللي يحبها، يظل يفوج ويظل وين يركض وين يروح يشوفها من بعيد، لاكو صورة يجيبوا لي إياها ولاكو موبايل يقدر يحكي وياها، فكان ذاك عفة وشرف، كلش كانت يعني الأمور ماشية، يعني الطبيعة حلوة، ربينا ولدنا هيجي بعد، والله ما ندري ولدهم شو راح يصيرون ما ندري بعد. أي والله
0: نقول هي سلسلة من تمشي صح والاساس ينبني صح، واحد بعد ما يتخوف، لان احنا مرات شلون نقول يعني البعض من العوائل لحد الان متمسكه بعادات وتقاليد اهاليتها قبل، ما المجتمع غيرها ولا الظروف غيرتها ولا الاجيال اللي اجت اخذت من هذا. قل لك عاداتنا هاي
1: مشين المجتمع، وتكمشين ابنك بالبيت تربيت ما تخليه يختلط بحد، انت من هيك تحضني ما يختلط بحد، انا موظفهم وياي بالحضانه، ارجع من الحضانه اجيبهم للبيت، ما يطلعون منا بس اباعلهم يعرفون شنو شريد، لا ضربت ولا هاي، قوه بدلال.
0: الله ينطيك الصحه والعافيه ويخلي لك ابو محمد. يا عمري شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: هلا قلبي. هلا بي.
0: شلون الصحة؟
1: الله يسلمك.
0: منو؟
1: أم شيماء.
0: أهلا وسهلا بيك أم شيماء. أم شيماء المتعارف عليه أنه الرجال هو يدفع المهر للمرأة، زين، ويعتبر المهر هو عبء خاصة بالوقت الحالي بما أن المهور غالية. زين، في حال إذا تغيرت الظروف وانقلبت العادات والدنيا انقلبت والمجتمع تغير وصار على المرأة هذا العبء، هي تتحمل هذا العبء وهي اللي تشتغل وتلم فلوس المهر وهي اللي تروح تخطب وتدفع، إيش قد تدفعين مهر لأبو شيماء؟
1: مليون.
0: تحسينه هواي قليل بحقه؟
1: كافي هذا.
0: كلش كافي.
1: كافي علي، شو يشتري؟ ملابس كافي، خما يشتري ذهب.
0: حكم عشرته. شوفي احنا مرات بحكم العشرة شو اقول فعلا هذا خوش انسان، مساعدني، واقف وياي مواقف كذا كذا، يعني كل واحد عنده ايجابيات وسلبيات، على قد ايجابياته. مليون كافي؟
1: لا انا لابو شيماء هواية، بس يعني هسه بصورة عامة مليون لهسه هالوقتها.
0: يعني اذا المليون قيمة بذاك الوقت ايش قد؟
1: لا بذاك الوقت هواية، اي يعني مليون كافي. ها هي
0: كافي هذا الله، هذا الله يقدرك عليه.
1: كافي هاي ملابس، وش يسوي بها؟
0: طلب ابو شيماء اكثر من مليون، قال ليش خمسة؟
1: ما اخطبه بعد، خمسة منين اجيب له؟
0: زين مليون و100. اي
1: 100 ما يخالف، ما يخالف، ما يخالف.
0: اي
1: كافي 100. ويا شو يشتري ويا الملابس؟
0: بعد مهر ما لك علاقه شنو يشتري.
1: 100 كافي، مليون و100 كافي علي.
0: فوقها
1: ماكو؟
0: ما تشم؟
1: لا ما تشم، شو تشم له بعد؟
0: زايد على ابو شيماء. في حال اذا مو ابو شيماء نبدل ابو شيماء؟
1: لا ابو شيماء يستاهل اكثر، بس قلت لك شيء بصوره عامه، يعني رجال مليون و100.
0: صوره عامه مليون و100؟ لا انا اريد ابو شيماء.
1: لا ابو شيماء اكثر، اكثر ابو شيماء يستاهل. يستاهل يستاهل ابو شيماء.
0: لا خلينا على ابو شيماء. ابو شيماء يستاهل. شنو الشيء اللي شفتيه بي، الصفه اللي شفتيها بي بابو شيماء بحيث قلتي يستاهل؟ يستاهل يعني
1: ما بي شيء مو زين، كله زين،
0: كله
1: زين، ما بي شيء مو زين، يعني الله يرحمه ما بي شيء مو زين.
0: هو بذاك الوقت جد الطاش مهرج
1: كانت 5/10 ذاك الوقت،
0: بس الرجال بالوقت الحالي بشكل عام مليون ومية.
1: اي كافي.
0: اذا نقول مثلا اذا بالوقت الحالي الرقم اللي ببالك بحيث تقولين انه اوكي ممكن انا ادفع لاجل اكوفة صفات معينة، يعني هسه الرجال من يريد يخطب مرة يقولوا له ترى هي مثلا صاحبة شهادة، مثلا هي كذا، مواصفاتها جميلة كذا، هواي تفاصيل، ثقافتها، علمها، دراستها، فأكوفت الأهالي يقدمون مواصفات المرأة ولذلك يطلبون مهور عالية. زين، شنو أنتي الصفة من تردين تخطبين أو تختارين الرجل المناسب إليك بعيدا عن أبو شيماء، شنو الصفة اللي موجودة بهذا الرجل على مدى تقولين والله يستاهل أكثر من المليون ومية؟
1: والله غير يخاف الله، صاحب مسؤولية، يعني يراعيك، مبين هو اللي راعي غير هو، هاي أهم شيء، صاحب مسؤولية ويخاف الله.
0: في الوقت الحالي مبين الرجال هسه من تردين ترحين وتشوفين رجال مبين عليه أنه هو رجال حقيقي صاحب مسؤولية؟
1: لا ما مبين، ما مبين، بعدين تبين الرجال يعني صاحب مسؤولية. لا هسه كلهم هيك يعني بالبداية يسووها، بس لا ما مبينين، ما مبينين، لا ورا الخطوبة فترة يعني واحد يعرفه، هسه ما مبين.
0: إذا المرأة دفعت مهر الرجال ممكن تحس بعدين مستقبلا بما أنه هي دفعت، تحس بعدين أنه هي إلها السلطة والحق الأكبر بالعلاقة، تأخذ دور الرجل بما أنه أنا دفعت لك؟
1: لا هاي ما تفيد يعني العلاقة، ما يصير يعني هي يعني دورها أكبر من الرجال بالبيت كشخصية، ها إيه يعني هيجي ما ترهم، هي الطبيعة يعني الطبيعة الله خالقها، ولازم الرجال يصير عنده شوية شخصيته شوية أعلى يعني من المرية، لا غير يحتوي، هو يحتويها وغير هو صاحب مسؤولية بعد رجال.
0: في الوقت الحالي بما أنه المرأة بدأت تطب وتطلع وتشتغل ويصير عندها سيارة وهواي تفاصيل وصير عندها راتب قوي، ممكن هاي المادة والاستقلال المادي يخلي المرأة أنه تأخذ الدور الأكبر والقرارات نيابة عن الرجل داخل البيت ممكن تهمش وجوده؟
1: أكو هواية. أي أكو هواية هسه. صحيح والله أكو هواية بهالوقت. أكو. أي أكو هواية هسه بهالوقت هواية.
0: أو البعض يقول لك أنا جاي أصرف على البيت. وأنت شنو؟
1: صحيح ما قلتش هواية. هواية تصير.
0: حبيبة قلبي أم شيماء شكرا لك ولوقتك. يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي. أهلا
0: أم منو؟
1: أم غينة. غينة
0: أهلا وسهلا أم غينة. أم غينة بالعادة أنه الرجال هو يدفع المهر للمرة، زين؟ شاءت الأقدار وانقلبت الدنيا، والمرة لازم هي اللي تدفع المهر. عندك القدرة أنه أنت تشتغلين مكان الشغلة شغلتين وتلمين المهر وتبيعين اللي عندك والما عندك، على مود تاخذين أبو غينة؟
1: يستاهل. يستاهل.
0: بس من الساعة ما سمعت هذا الجواب.
1: هي الفكرة أنا ضدها، يعني الفكرة إنه البنية هي تدفع أو يعني هي تصير مسؤولة عن المهر، إحنا أكيد ضدها وما نريدها تصير هاي، يعني الغوها. بس بما إنه هي انقلبت الدنيا وصارت، يستاهل، ما يخالف.
0: يعني مجبورة تدفعين. إيش قد تدفعين بالله؟
1: إيش قد ما
0: المبلغ؟
1: إيش قد ما دفع لي أدفع لي.
0: ما أزيد؟
1: لا ما
0: أزيد. صار إيش قد متزوجة؟
1: صار لي 6 سنوات.
0: 6 سنوات. على مدى هاي 6 سنوات تعرفين قبل 6 سنوات يختلف عن الوضع الحالي، الذهب صعد والشغلات.
1: اليوم مش قد يدفع؟ أنا أدفع على نفس القد. شلون؟ سأله اليوم مش قد يدفع؟ أدفع على نفس القد.
0: بس أنت لا تقولي لي اليوم سألوني. لا أول بداية سمعي من عندي وبعدين قولي لي. زين، أكيد كل واحد عنده مواصفات إيجابية على مدى 6 سنوات، إيجابي وسلبي. هسا انتي تقولين انا ادفع له ويستاهل وما حددتي المبلغ. في حالة هسا انتي تقيمين ايجابياته بالمبلغ الفلاني ولا سلبياته؟
1: لا يعني ما اشوفه يتقيم على ايجابيات وسلبيات. ما نختلف يعني.
0: اذا هو سيء
1: هو لا هو مو
0: ترجعي له ترى. والله تنطي فلوس وترجعي له.
1: هو سيء. انتي ليش تريديني احكي عليه؟ ليش تريديني اقول هو سيء؟ هو خوش رجال.
0: تحابير الوجه تدل على غير شيء.
1: يا شنو جاي توقع بيناتنا معليك؟
0: هاي اخاف تسمعها ابو غنى. ترى انا ما اريد يعني اسبب اشكال، بس ترى هي قبل التسجيل الرد كان غير.
1: قالت ما ادفع. لان ضد الفكره، بس يعني اكيد هو يستاهل. بس انا ضد الفكره انه تنقلب. لا ان شاء الله ما تنقلب، يعني لا تورطونا. ليش يعني
0: المهر تشوفينه عبء على الرجل بشكل عام
1: بالوقت الحالي؟ اي اي اكيد.
0: زين تخيلي اذا صار على المرأة،
1: تصير 10 أعباء مو عبء واحد.
0: زين ممكن البعض من الرجال انه يتنازل عن المهر لاجل انه المرأة خطية جاي تطلع وتشتغل وتلم المهر وغيرة الرجل، واحنا مجتمع ذكوري ما تسمح انه روحي مخالف طلعي، اللي هي جاية راح تكون زوجته بالمستقبل.

0: أكيد لازم أكو مواصفات حسب نشوف إنه تدفعين للرجل الرومانسي طبعاً إحنا المهر العالي للرومانسي ولا تحسين رجل حقيقي غيور على قولتك الشاب العراقي ولا الرجل صاحب مسؤولية في بعض الأحيان تحسين إنه فلان صاحب مسؤولية حتى ببيت أهله زين مبين لا لا لا ماكو لأن ما نحصل ماكو زين ولا الرجال اللي الرجال اللي يصيح وين الغداء شنو طابخين اليوم شنو سويتوا وينها المن تدفعين
1: اكيد ادفع اللي يتحمل مسؤوليه لانه هي العائله او البيت يحتاج شخص مسؤول فانا افضل المسؤول يعني اكثر من الرومانسي واكثر من الشغلات
0: الثانيه بياع الكلام طبعا انا راح ارجع لك على بياع الكلام مجتمعنا اكو هسه بياعين كلام وصلنا الى مرحله ما نثق بالكلمه الحلوه
1: لأن ظلت تنقال بدون معنى يعني للكل وعشوائية صارت بيها يعني مثلا حبيبتي سأنا أقول لك حبيبتي وأقولها حبيبتي وأقولها يعني ما صار بيها معناها الحقيقي
0: كلمة عيني إحنا شون إحنا لأبو المخضر ولا أبو الغاز وأبو الماي وأبو الكذا يعني مرات صارت بي شون إحنا مرات نقول ظل بلساننا
1: صح
0: هي نوع من أنواع صارت هاي الكلمة نوع من أنواع المجاملة من ضمن أسلوب
1: فصار هو صرنا كنا بياعين كلام
0: ما نعتب عليه شكرا لك يا بعد قلبي شكرا وجهة نظرك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين.
0: ام منو؟
1: ام رقية.
0: اهلا وسهلا بيك ام رقية. ام رقية، المهر هو اللي دفعه الرجال، وهذا من ضمن عادات وتقاليد مجتمعنا احنا المجتمع العراقي. زين، في حال اذا تغيرت الظروف وشاءت الاقدار انه انت مجبورة تلمين المهر وانت اللي ترحين تخطبين ابو رقية، في حال اذا ابو رقية انت مقتنعة بي، اذا ما مقتنعة بي عادي نغيره هسه. كلش عادي. مقتنعة. زين، فنريد نسمع من عندك المبلغ اللي يستاهله ويستحقه ابو رقية بما انه هو نفسه هسه بالوقت الحالي.
1: شوفي، اولا شوفي، احنا بالبدايه هو اساس المهر هو للمراه، احنا جايين نعيد ترتيب اللعبه. خلينا نقول انا بصراحه، خلينا نقول احنا جيل القديم، يعني ما كانت هاي المهور الغاليه اللي جاي تكسر ظهر الرجال، يعني جاي اشوف شيء مبالغ بيه اللي لازم تعرض فدش كم سيت مال ذهب والماس، وهاي انا اصلا هاي ضدها. يعني انا عندي بنات مستحيل اسويها هاي الشغله واروح اطلب هيك شيء، انا احس صارت الشغله بعشره. اي، فبنفس الوقت انا ما راح اقبل اشتري مشترى، يعني ادفع له فلوس يعني بهاي الكم الهائل. اي، وممكن يعني اشكو بيها مثلا اذا يصير، يعني هي المراه اللي تدفع المهر، خلينا نقول اكو شعوب هواية، المصريين، الباكستانيين، يعني اكو هواية شعوب اللي هي المرأة همين تشارك بس بالمعقول. اي، لان احنا هي الحياة ما مبنية بس على المادة، تصير مو حياة، حياة المادية صعبة، لازم بيها فتشي روحي، لازم نرجع بيها ايضا للشرع، يعني همين انه تكون المهور حسب مقدرة الشخص. فمثل ما انا يعني قابله انه هو ينطيني، انا هم يعني اقبل، يعني عادي ما تكون مشكله.
0: حددي لي الرقم.
1: رقم يعني الابو رقية؟
0: اذا غير ابو رقية عادي نبدله. يلا ابو رقية.
1: ما يحدد بارقام يعني، ما اي كل اللي مو، لا هي شوفي، هو اذا حددته برقم صارت ماده وفقد القيمه مالته، لان يعني هسه
0: احنا لا مو هسه هو هم حددك برقم واخذنا مو ها ما طلبتي؟
1: لا ما احدد رقم، ليش؟ لان يعني هو قيمته اكبر من الارقام، يعني اكبر من الارقام الماديه.
0: قاعد خلينا نطلع من جو ابو رقية. الرجال الوقت الحالي بهاي الظروف اللي احنا جاي نعيشها، والمراه هي عبء، راح يصير عليها عبء اضافي انه هي شلون تطلع وتشتغل، وممكن لو تلم المهر لو ما تلمه وعلى قد امكانيتها وطاقتها. هسه احنا خلينا بنفس الفرضيه،
1: قلي لي يعني إيه؟ ويتعب وخطيه، يعني
0: هاي تكوينته الله خلقها انه لازم يطلع ويشتغل ويلم المهر ويكون اسره.
1: النسويه جاي تقول راس براس، اللي انت هسه جاي تقولي لنا من نقلب الايه انه المره هي اللي تدفع المهر، يعني طلعنا من اخذنا الدور. اي، قصرنا في بنست، لازم هي تثبت جدارتها نفس ما هو ثابت جدارته.
0: بس انتي بعيدا عن ابو رقية، ايش قد تدفعين مهر تقولين انا ممكن الرجال، بعيدا عن ابو رقية، الرجال بالوقت الحالي ادفع له مهر وحسب امكانيتك انتي من المبلغ الفلاني، فوق هذا المبلغ لا احس ماكو رجال يستاهل.
1: يعني الا رقم، يعني سوينا كله 25 مليون و50 يضربون كله بالعالي، يعني هذا شيء خطا. خلينا نقول يعني حسب البيئة، الوضع المادي هسه اللي بيه العراق، نقول امكانيتي، خلينا نقول هسه انا يعني رجال 10 كافي. اي كافي، كلش كافي، اصلا هواي يعني
0: هواي. ما يشتروا
1: مي، راح تنقلب الايه، ما راح يشتري ذهب وخطيه.
2: 10 سنين
1: اي كلش كافي يعني، وبعيدا عن البهرجه اللي جاي يصير، يعني ولازم وحده، احنا هسه شنو صاير؟ صاير سباق، كل وحده تسوي عرض وشو وينعرض بالانستا وينعرض، تعرض على صديقاتها، تجي الصديقه الثانيه تقول لا لازم احسن من هاي، اسوي اعلى،
0: لازم المهر ادفع اكثر إله. اي اوكي،
1: احنا ما
0: يعني شاب بعد العشره وهم تردين هذا؟ لا
1: ما يقبلن هسه بالعشره، يا ريت ما يقبلن بالعشره، يعني إذا بالمقلوب والمرض تلقاها رجل بعشرة زين.
0: زين أم رقية، برأيك المجتمع اتعود على أنه الرجال هو يدفع المهر، وهذا الشيء منتهي من عنده، المهر قلنا صار هو عبء على الرجل، وفي حال إذا الأمور تغيرت والظروف تحولت على أنه المرأة تدفع المهر، برأيك راح تتغير نظرة المجتمع للزواج، فكرة الزواج بشكل عام؟ المرأة راح تقول أنا ما عندي منين أجيب، أنا هاي اليوم ما حصلت شغل، مو؟ فنظرة المجتمع للزواج
1: بلكي حسن النسوان يصير عندهم إحساس إنه هو الزواج مو فقط ماديات، هي راح تبني عائلة، راح تكون أسرة، راح تجيب أطفال يفيدون المجتمع، هي مو بس ماديات، مو بس إنه تسوي بالصالة الفلانية عد الصالون الفلاني، البدلة الفلانية، تشتري الطقم الفلاني من أبو الذهب الفلاني، يعني حتى تحس يا رب.
0: زين برأيك ماكو رجال يدور ماديات بالوقت الحالي؟
1: بالوقت الحالي لا،
0: يعني أنا راح أخذ المهر أشتري أفضل سيارة، أفخم سيارة.
1: مدام المرأة ظلت تدور ماديات بالمقابل هم الرجال جاي يصير يدور ماديات، يعني هو أصلاً إحنا هسه صار مجتمعنا مادي، الطرفين كل واحد جاي يشوف بالمقابل إيش قد يشوفه رقم، إيش قد عده فلوس، فيعني المادة هاي هسه صارت بعد بالمجتمع.
0: حبيبة قلبي شكراً لك ولوقتك، أسف على الإزعاج، مع السلامة. عشان

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم محمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام محمد. ام محمد ايش قد تدفعين مهر لابو محمد؟ هاي اليوم احنا موضوعنا يختلف والمجتمع يعني انفرض علينا انه لازم احنا ندفع المهر، ايش قد تدفعي له ويستاهل ولا لا؟
1: اول شيء اللي يجي يستاهل او لا، هو طبعا يستاهل ادفع له مهر، بس انا ضد هذه الفكره، لانه تركيبه الرجل والمراه والقران انه الرجال قوامون على النساء بما انفقوا، يعني هي النفقه المسؤولية البيت، الرجل هو اللي يتحملها، يعني هي هاي التركيبة الصحيحة للمجتمع وللمرأة والرجل. لما احنا راح نعكسها وجهة نظر راح يصير اكو خلل، وخلل كبير. يعني هو الزواج، لما انا راح اتزوج المرأة لها واجبات ومسؤوليات، وهم يعني الرجل نفس الشيء. لما انا راح ابدل الادوار راح يصير خلل، خلل بالمجتمع.
0: هسه احنا راضين بهذا الخلل؟ راضين ومقتنعين بحلقه اليوم؟
1: مو بس راح تدفع فلوس، هي المراه هي الام، هي راح تدير الاسره، هي اللي راح تنجب. يعني لذلك لما انت تقولين المراه هي راح تنفق، احنا راح تمر المراه هي راح تحمل وتخلف هاي الفتره لمده سنتين. لما هي مثلا نقول راح تاخذ لما راح تدفع مهر، معناها هي راح تتحمل النفقه طول الحياه. زين بعدين لما هي راح تفوت بهاي الفتره اللي هي مدتها سنتين، منو راح ينفق بهاي الحاله؟ فخلل صار.
0: يا بس احنا راضين مقتنعين. عيشي الدور.
1: للدور اللي هو خيالي، تمام. اي ادفع.
0: ايش قد تدفعي له؟
1: بس ايش قد ادفع؟ هذا يعني مو يعني انا ما اشوف انه هو الزواج انه انا ايش قد ادفع له. لا، يعني انا دائما انظر للزواج هو شراكه. بيعبي عدة صفات، يعني الرجل لازم تكون فيه صفات معينة. أول شيء إنه هو يكون إنسان واعي، مثقف، داعم، مسؤول. يعني من ناحية لما أنظر لناحية ماديات أشوفه يعني إنه يعني مو قيمته. يعني يا سبحان الله، هو الرجل يعني ما خلق إنه تقيميه بالفلوس، لا، تقيميه بشخصيته، تقيميه بما عنده من صفات.
0: زين، في حال مو أبو محمد وانتي تردين تخطين هاي الخطوة، ببالش فكرة ومشروع الزواج وحياة جديدة ولازم ألم. زين، أكيد الرجل الحقيقي وصاحب شخصية هاي شون اللي عندنا المرأة اللي هي صاحبة شهادة يكون مهرها عالي، والله اللي صاحبة شهادة أو موظفة وعندها راتب، فهم نفس الحال، هاي من ضمن الصفات العالية. ايش قد إمكانيتش تقولين أنا صاحب الشخصية بما أنه صفة عجبك هاي، أنا عندي المهر الفلاني هذا حدي أدفعه، أعلى لا ما أقدر، إمكانيتي ما تسمح.
1: يمكن أنا أفكر لما زوجت الوقتني، لما أنظر للمهور أحسها كانت مباركة، هي قليلة والناس ما كانت تحب المظاهر والماديات بقد هسه، كانت مباركة. يعني حتى الناس، يعني حتى لو تنظري لها حتى علاقتهم استمرت الفترات طويلة، مو مثل هسه مجتمع المظاهر والتفاخر بالماديات. من 5 إلى 10
0: هذا حدهم، وتحسين
1: اللي هو تمام، ممكن انه المراه تقدر حتى تدفعها، تقدر تجمعها، انه مو شيء معقول.
0: برايك اذا المراه، بما انه انت مثل ما ذكرتي بالبدايه، المراه اذا دفعت مهر زوجها زين، ممكن بالمستقبل، على المستقبل البعيد، تبدي بما انه هي اللي دفعت المهر تكون صاحبه قرار وتسلط على الرجل والبيت، والله لان انا دفعت لك المهر، انا شلون اسحنا، ترى انا اللي جاي اصرف على البيت.
1: هذا السبب قلت ليش راح يصير خلل، وهاي وحده من الخلل اللي راح يصير بالمجتمع وداخل الاسره. ما راح يصير دور مراه ودور رجل، راح يختلف، راح تاخذ دور الرجل. لا، لازم هي خلاص بعد انا اللي اصرف، انا اللي القوامه بالبيت، انا اللي التسلط. فهنا راح نبدي احنا بالخلل بالمجتمع بالاسره، وراح يمتد للمجتمع. اي فعلا راح يصير هيك تفكر، هي اذا تشوف هي اقوى من عنده، هي اللي دا تصرف عليه، هي اللي دا تنطي. ولا تنسين بعد احنا يمكن اذا المراه هي اللي تصرف، والمرأة بمزاجيتها، المرأة بمودها المختلف، راح يصير شرخ كلش كبير. يعني احنا يعني ترى احنا عاطفيات، وبلحظة يمكن انتي بس تعصبين خلاص.
0: الله وياك. لا، العشرة انطيك اياها ونبدل. مو الامور
1: مو ايه، ما هي ما راح ترهم، يعني من ما تجيها هي فعلا خيالية وما راح ترهم، مو صحيحة. يعني
0: احنا حنعيشها ولو لحظة واحدة. حسب وجهة نظرك، بما أنه على قولتك أنه هذا راح يصير شرخ، وهذا راح يصير ممكن مشاكل وله تبعات مو بس على الأسرة حتى على المجتمع، الأفضل حسب وجهة نظرك أنه يكون المهر مهر الزواج شراكة بين الطرفين، يعني ما يكون عبء على الرجل ولا عبء على المرأة.
1: اي فعلا هي من البداية، يعني اليوم احنا نحكي اذا امرأة او رجل لما تريد تتزوج هي هم يعني تشوف نفسها هي متزوجة فقط تريد ماديات او هو متزوج يريد ماديات، لهو عارف شنو هاي الحياة الزوجية اللي داخلها، حياة مختلفة مبدية على مودة ورحمة وتعاون بين الأسرة، المسؤولية انه يتحملوها اثنيناتهم. احنا هسه اللي دا لاحظة اغلب اللي دا يتزوجون مجرد شو، مجرد مظاهر، ما يعرف هو شنو المسؤوليات اللي عليه. لذلك لما تروحي للمحاكم راح تشوفين نسبة الطلاقات كلش عالية، وحتى ما يطولون مع بعض، ممكن اشهر اذا طولوا سنة. فلهذا السبب انه لا، الزواج هو شراكة بكل شيء، احنا مو بس ماديا، لا شراكة اخرى بامور اخرى. اكو على المرأة امور لازم المرأة هي اللي تلزمها، وامور اخرى لا، لازم هو الزوج هو اللي يتحملها، البيت ومسؤوليته والانفاق، يعني هاي اهم شيء. هي تكمل الحياة، وهم كل من حسب قدرته. يعني انا اليوم لما اتزوج واحد مثلا ما عنده قدره، اي طبعا ليش ما شاركه واكون انا وياه وايد بايد وفلوسي على فلوسه ونبدي الحياه. لما يكون هو مقتدر هنا يختلف، وهم لما نعكسها نفس الشيء. يمكن لما تكون مقتدره عادي تصرف ما عندها مشكله، بس لا، لما تكون ما عندها او قليله امكانيتها هو هم يشاركها، فهو هاي الشراكه بالحياه الزوجيه.
0: حبيبه قلبي شكرا لك، ورايك يا عيني، مع السلامه.

0: أكيد بعد متعة هذه الجولة وبعد ما سمعنا لآراء النساء، سواء المهر دفع الرجل ولا المرأة، الزواج هو مو صفقة تجارية حتى نحسب قيمة الرجل بالأرقام، لأن قيمة الرجل الحقيقية تظهر أكيد بالمعاملة، بالحب، بالاحترام، بالاحتواء، بالموقف الحلو، بغيرته، بهواي تفاصيل يملكها الرجل العراقي الحقيقي. شكرا لكل اللي شاركونا بهذه الجولة ولكل مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، كنت أنا معكم أنفال الربيع في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يعني خديك ناعمين يا بجانب السنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبا، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: العراق وسباق الفساد، هل تسقط حيتان الفساد في العراق؟ في بلد يعد خامس أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطيات تجاوزت 104 مليارات برميل، تتداخل أرقام الثروة مع أرقام الهدر والضياع. تقدر تقارير رسمية ودولية أن أكثر من 450 مليار دولار أهدرت أو هربت خارج العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب ملفات الفساد، ومع الملاحقات الأخيرة التي تقودها الحكومة لملاحقة شبكات تهريب الأموال والفساد المالي، يرتفع في الشارع العراقي صوت الترقب الحذر. هل تقتصر هذه الحملات على صغار الفاسدين والموظفين الصغار، أم تتخطى الخطوط الحمراء لتصل إلى ما يعرفون شعبيا بحيتان الفساد؟ بين الآمال المعلقة والمخاوف الممتدة، استطلعنا آراء الشارع ونقلنا لكم نبض الشارع العراقي بجميع أطيافه. إن المواطن العراقي الذي عانى لسنين طويلة من تراجع الخدمات الأساسية وتعثر مشاريع التنمية، يرى في أي خطوة لمكافحة الفساد استعادة لثروات الشعب المسلوبة، غير أن المطالبة الأساسية تبقى متجهة نحو تفعيل القوانين وتطبيقها بحزم على جميع الجهات. تؤكد رئيسة مركز الإبداع العراقي حلا حميد على المساندة الشعبية لهذه الحملة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القانون العراقي بفاعلية وتفعيل دور الجهات الحكومية والرقابية.
1: كنا أنا أعتقد 45 مليون مواطن عراقي كان إيجاباً موافق تماماً على هذه الحملة، لأن هذه تعتبر ممتلكات عامة للشعب العراقي أجمع، فجميع أبناء الشعب العراقي مع مكافحة الفساد واستمرار هذه واستدامة هذه الحملة. لا شك وجميعنا نتفق أنه القانون العراقي من أهم وأفضل أدق القوانين في الشرق الأوسط، لكن مع شديد الأسف هنالك تعطيل لتنفيذ كثير من القوانين اللي هي تجرم وتكافح الفساد وسرقة المال العام وكذلك المال الخاص. القانون العراقي قانون مهم جدا، لكن نطالب بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وتطبيق هذا القانون من قبل الجهات الحكومية والجهات الرقابية. الحكومات السابقة والمتعاقبة خلال هذه الفترة الزمنية أكيد عندها علم بهذا الموضوع، سبب تأخر مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة. احنا نشد بأيدي سيد رئيس الوزراء وكافة المكونات والتحالفات والأحزاب السياسية لمكافحة الفساد.
0: غير أن سنوات الهدر الطويلة خلقت فجوة وعدم ثقة بين الشارع والمؤسسات، فالفساد لم يعد مجرد حالات فردية، تطور بأساليبه وأدواته مما يتطلب تشريعات أكثر صرامة ومصداقية، تتجاوز صغار الفاسدين لتصل إلى الداعمين والمغطين لهذه الشبكات. عن هذه الأزمة وتطور أدوات الفساد، يرى الناشط السياسي زيد سيد عباس أن التحركات تحتاج إلى مصداقية أكبر لتصل إلى الرؤوس الكبيرة.
2: بالأخير هاي الحملة هي مو اليوم أو مو حملة جديدة، سابقت أكو حملات سابقة. إحنا مشكلتنا بالعراق هي أكو فجوة، أكو عدم ثقة بين المواطن وبين الحكومة. بالأخير هاي الحملة ما تكون حقيقية أو واقعية أو بها مصداقية إذا ما وصلت إلى الحقائق أو إلى مثل متنفذين أو يسموهم عندهم علاقة الرؤوس الكبيرة أو الداعمة أو المغطية للفساد. إحنا بالتأكيد أي حركة ضد الفساد ضد أي شيء مس في هذا البلد إحنا معها ونتمنى أن تستمر، لكن مثل ما قلت لك بالبداية إحنا عندنا أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، لذلك نحتاج إلى مصادق أكثر من الحكومة، إلى تحركات أكثر حتى يكون تأييدنا أكثر لها. تطور وسائل الفساد أو أدوات الفساد نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة أو مطورة أكثر لمنع الفساد. طبعا اللي متابع للوضع ما راح ينبهر بحجم هذا الفساد، أكيد العراق الخيرات البي الواردات البي.
0: إن خطورة الفساد لا تتوقف عند حدود الأرقام والميزانيات، إنما تنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من أزمات السكن والعشوائيات إلى تدني مستويات المعيشة للشرائح الضعيفة. وهنا يتساءل المواطن عن مدى قدرة الحملة على الصمود بوجه التهديدات والنفوذ. تسلط الناشطة النسوية سندس الزبيدي الضوء على تساؤلات الشارع بشأن مواجهة حيتان الفساد، وكيف يمكن لاسترداد هذه الأموال الهائلة أن يغير واقع السكن والمعيشة للمواطنين.
3: أنا أشد على يد الأستاذ الزبيدي في هذه الحملة ومساندة لها بشدة، ولكن هل ستكتمل هذه الحملة في ظل وجود حيتان الفساد المنتشرة التي ممكن أن تطال الزبيدي، ممكن يعني أنه توصل تهديدات معينة، ممكن أنه راح يعني يقلل أو يحد من هذه الحملة، لكن احنا نتمنى واحنا يعني جميع المساندين اعتقد انه اغلب الشعب العراقي مساند لهذه الحملة، لان ما رصد من كمية الاموال الهائلة، بالتالي هذه مردودها الى الشعب العراقي، الى الموظفين، الى الناس العزل، الى الناس الذين يعيشون بدون سكن بدون مأوى. ومثل ما تعرفون حاليا حملة على العشوائيات، يعني هذه ابسط الامور اللي هي المواطن ما محصله موضوع السكن، اذا هذه الاموال ممكن ان توفر هذه الامور للشعب العراقي. فانا اشد وبشدة على يديه على هذه الحملة، واتمنى انه تستمر.
0: إن التقييم الشعبي لأي إجراء حكومي يظل مرهوناً بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث يبحث الشارع عن محاسبة حقيقية للمتهمين واستعادة الأموال المنهوبة التي أهدرت تحت ذرائع ومبررات مختلفة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق تقدم معلمة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الحي تقييمها لمسار التحقيقات والمطالبة بالأحكام العادلة.
4: أول رئيس وزراء قام هكذا خطوة كتقييم إلها، لحد الآن يعني نقدر أنطيها 7/10، مو 10/10، لما نشوف المتهمين يأخذون جزاءهم العادل، هنا راح نقدر نقيمها 10/10، وراح نكون أول المساندين للرئيس الجديد، ونبقى داعمين إله نجدد حتى ولايته بعد 4 سنوات إذا ينفذ الحكم العادل على هؤلاء الفاسدين. لفتني الأموال اللي احترقت، أشوف هذا مو من المعقول، أعتقد أنه مجرد اتفاق حتى هذه الأموال يأخذوها إلهم، يعني أنا هذا اللي أقوله يعني، ويا ريت يعني يكون خاطئ تحليلي، يعني لأن نقول أنه يحرقوها ننصدم بصدمة واحدة ولا صدمتين، أنه هم يأخذوها إلهم ووزعوها بيناتهم ويقولون أنه هي احترقت.
0: على مدى السنوات الماضية انعكس الفساد المالي إيجاباً على ثراء الفاسدين وسلباً على فرص العمل وتعيينات الخريجين والخدمات العامة، لذا يرى الصحفيون والمراقبون أن اجتثاث الرؤوس الكبيرة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن لميزانية الدولة. عن أثر الفساد على ميزانية الدولة وتعيينات المواطنين وضرورة ضرب رؤوسه يحدثنا الصحفي طارق طربوش.
5: بكل تأكيد أي خطوة هي لخدمة البلد ولخدمة المواطن احنا نشد على ايدهم ونقدم لهم الدعم، على اعتبار ان هذه الخطوة هي خطوة جدا مهمة، لان ما يحدث ما حدث في السنوات الماضية وأثر على ميزانية الدولة، أثر على حتى دخل بتعيين الخريجين وتعيين المواطنين. بالتالي اليوم أي خطوة تضرب الفساد احنا كعراقيين داعمين لهذه الخطوات، ونتمنى تكون الخطوات اقوى وتكون على مستوى اعلى، لان هناك رؤوس كبيره من الفساد، بالتالي اليوم يجب ان نجتذ هذه الرؤوس حتى تعود الامور ايجابيه مره اخرى.
0: بينما تستمر التحقيقات والاجراءات الرقابيه، يبقى الشارع العراقي بين امل الاستعاده وحذر التجارب السابقة، فاسترجاع مئات المليارات وشريان الحياة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير العيش الكريم لملايين المواطنين. تبقى الأيام القادمة الكفيل بالإجابة عن السؤال الأهم: هل تقتلع الملاحقات جذور حيتان الفساد، أم تظل ملفات هدر الموارد مفتوحة؟
6: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
7: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط، التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوهم، ما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كاوبوي ب5000. قبل زمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر التصاريح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الصحية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ما كنت أظن.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

0: بوصلة البصرة نحو السعودية، منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع آفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي، تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمشة مع إيران وصفوان مع الكويت، تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك رسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممرا بريا رئيسيا لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
1: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير مواضيع. أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة، هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأن نكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أنه موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
0: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جميمة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
2: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي. فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وما بين السفارة السعودية في بغداد، انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى تبادل تجاري كبير ودخول متعاكس بين ما بينهم فيما يخص المسافرين.
0: من جانبه، يوضح معاون محافظ البصرة معين الحسن أن المشروع يعظم إيرادات المحافظة ويربط جنوب العراق بالديار المقدسة، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لهذه الخطوات بالرغم من التحديات الجغرافية والمساحات الصحراوية الممتدة التي تتطلب تهيئة فنية عالية.
3: نحن في البصرة بصراحة نرحب بهكذا فكرة باعتبار أن هذا المنفذ يزيد من إيراداتنا، يعظم من إيراداتنا يعني الوردة ملف هندية. ومع ذلك يعني المسافة ربما تكون طويلة جدا فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماوة كلها صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير، لكن ليس لدينا مانع صدقني أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية، هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة. ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا أكيد ندعمها في هذا التوجه، هذا سيكون ضمن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة ناظم الدولة.
0: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولاً عملياً في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق، إذ يعيد رسم مسارات حركة البضائع والمسافرين بين دول المنطقة. الخطوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مستدامة يعتمد عليها التبادل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة النقل القاري.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفة. يدرج عادة الفقهاء هذه الآية الكريمة في الفقه الاقتصادي من القرآن الكريم، وتشلك هذه الآية في باب الحجر. ولا بد قبل الدخول من في موضوعها من مقدمة. القرآن الكريم يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنا سبق أكثر من مرة

أن ذكرت سبق أكثر من مرة أن ذكرت بأن المشرع الإسلامي يرى أن الأموال ترتبط ارتباط مباشر بالهيئة العامة. يعني صحيح أنا أكو عندي ملكية خاصة ضمن التشريع الإسلامي، لكن هاي الملكية الخاصة مو معناه أنا مطلق السراح بالتصرف بها أبدا. صحيح أن الإسلام يبيح الملكية الخاصة، بس وفق ضوابط معينة أن هذه الأموال شلون أتصرف بها ومتى أستطيع أتصرف بها، لأن الأموال طاقة والطاقة يجب أن لا تهدر، يجب أن توضع في موضعها. فالإسلام يتدخل تدخل مباشر بالتحصيل وبالصرف، ويضع شروط معينة للتصرف بالثروة. يعني ما يعطيني أنا مجال مفتوح أني أتصرف كيف أحب، لا لا أبدا، باعتبار أن هذه الملكية ترتبط بالمجتمع من قريب أو من بعيد. يعني هذه أموال ممكن توفر رفاه للمجتمع، ممكن تسبب أزمة. أموال إلها شروط، إلها نظام، إلها مجاري تمشي بها حتى يحفظ البنية العامة، البنية الاقتصادية للمجموع. طيب انطلاقا من هذا، أمرنا الدين بأن لا نعطي أموالنا للسفهاء. السفهاء من هم؟ هنا يبدأ الواقع، تبدأ الآراء تتشعب. أكو رأي أنا ما رأيته ينسب إلا لواحد أو اثنين فقط، للضحاك ويا واحد، يقول أن المقصود بالسفهاء ها هنا النساء. ليش؟ لأن يقول ورد بالحديث أنهن ناقصات العقول. هذه نقطة شوية ما طول مريت بيها، سأبين لك أولا هذا ليش يذهب إلى هذا الرأي، بس يهمني تعليل الحديث مبدئيا وبعدين أعود للرأي إن شاء الله. أولا هذا الحديث أن ناقصات العقول شنو المقصود فيه؟ شوية تنبهي زين. أكو كثير من الناس واقعين بها الغلط، لما يجي إلى أحكام القرآن الكريم يجي يريد يعطي رأي بأن الإسلام إذا اعتبر الرجل أفضل من المرأة. المسألة مو مسألة تفضيل أبدا، القرآن الكريم ما بيه تفضيل، بيه تصنيف. الأحاديث النبوية الشريفة ما بيها تفضيل، بيها تصنيف. نبه لي، يعني أنا لما أريد أقول أن الأناء اللي يكون سعة 50 لتر يأخذ ماء أكثر من الإناء اللي سعة 5 ألتار، مو معناه فضلت الأناء أبو 50 واحتقرت الأناء أبو 5، إنما صنفت، ذكرت أن هذا سعته هلقد، هذا مساحته هلقد، وهذا مساحته هلقد. مثلا لما أريد أجي أضع تصنيف أو أضع تقييم لشيئين، مو معناه أريد التفضيل. التقييم أحيانا المراد به التصنيف. نبه لي، يعني لنفرض أن جزء بالطائرة، جناح الطائرة ومحرك الطائرة. الطائرة تحتاج إلى جناح وتحتاج إلى محرك. لما أقول أن محرك الطائرة ضخم، مو معناه جاي أحتقر جناح الطائرة، لا، إنما جاي أقيم هذا، أقول أن هذا إلى وظيفة ضخمة وهذا إلى وظيفة أخرى تختلف عن ذاك. تتبع الآيات الموجودة بالقرآن الكريم كلها وتتبع الأحاديث النبوية الشريفة بشيء من الدقة، ما تلقى موضوع تفضيل أبدا، إنما أكو تصنيف. نبه لي زين، شلون يعني؟ الآن خلينا نجي للحديث، شنو معنى نواقص العقول؟ شنو معناها؟ هو كأنما افرض أكو عندنا فرد أنا، افرض غلاس، خلي غلاس هذا، هذا لازم يصير بعقل ولازم يصير بعاطفة. الإنسان ما يقدر يعيش بالعقل وحده ويصبح يابس ما عنده عواطف، ولا يمكن أن يعيش بالعاطفة وحدها ويصبح إنسان سرعة للتقلب تبعا للعاطفة لأن ما عنده جانب عقلي. لا، الإنسان في حياته لا بد له من العقل ومن العاطفة حتما. ظل تختلف نسبة العقل عن نسبة العاطفة بين الصنفين، بين الذكور والأناث. ليش الاختلاف؟ ليش الاختلاف؟ تبعا لوظيفة كل منهما في الحياة.

0: بعد حاسة الشم، بعد حاسة الشم. يعني شنو؟ ما تستقذر هذا اللي يطلع من الطفل؟ لا تستقذره، لكن ليش اذا تصبر عليه؟ اتنبهني شوين. المرأة مهيئة، الله هيئها، اعدها نفسيا واعدها بيولوجيا. كيف يعني اعدها بيولوجيا؟ الان وظيفة من وظائف الغدد، وحدة من الغدد الها وظيفة، الغدة تفرز هرمون، هي تفرز 14 نوع من الهرمون، بس واحد من عند اللي اسمه برولاكتين. الهرمون هذا نفسه هرمون الأمومة، هذا لما تفرز الغدة في وقت تبدأ بإفرازه، تفرز قبل أن تضع الأم جنينها ولدها، يكثر تقوم تفرز عندها هاي الغدة بكمية أكثر من المعتاد، تصعد عندها نسبة الحنان، تعلو عندها نسبة الحنان، يدر ثديها، تزداد عندها نسبة العض. ليش؟ لأن هي تتوقع حادث يحتاج إلى تعب وترويض للنفس. شنو هالحادث؟ أنها راح تضع جنين، والجنين راح تتولى تربيته، والتربية راح تكلفها شهر وليالي طوال، وراح تكلفها هجمات، وراح تكلفها أن تروض نفسها لتنظيفه من القذارة. وكلها هاي الأمور تحتاج إعداد جسدي، وتحتاج إعداد شنو؟ نفسي. لذلك تلقى المرأة تجاول هالعملية بدون أن تستقذرها أو أن تشمئز أبدا. نظف الطفل وهي في غاية الاستئناس، زين؟ تهز مهده بدون ضجر، تسهر إلى جانبه الليالي الطوال وهي مرتاحة. منين إجا هذا؟ هذا إجا من نسبة زيادة العاطفة، من نسبة زيادة الحنان، الجانب العاطفي. هاي نقطة. النقطة الثانية، مشاكل الحياة ياهو اللي يصارعها، اللي يصارع مشاكل الحياة الرجل. الرجل يطلع إلى السوق، يضطر بالسوق أحيانا، يتحمل حر، يتحمل برد، يتعارك ويا واحد، نعم، تصير عنده شيء يضايق من عنده، ربح السوق أو خسر السوق، تنعكس عليه أوضاع السوق، تنعكس عليه علاقاته ويا الناس، يعني يجي متأزم تمام التأزم. يحتاج أن يدخل إلى البيت فيجد في البيت لمسة حنان، رفة عاطفة، جو رقيق يمسح عنا الألم اللي حصل عليه بالخارج، يكون يمسح عنا هذا الألم بالداخل. تستقبل المرأة، وإذا استقبلتها تمسح عنا آلامه، تواسيه في الحياة، تخفف عنا شعوره بالضيق وبالشأم. فالمرأة في مثل هذا الموقف في أمس الحاجة إلى شحنة كبيرة من العاطفة. زين؟ اثنين. ثالثا، المفروض أن كون المرأة، كون المرأة تشعر بأن جزء كبير من مشاكل الحياة يقع عليها من تربية الأطفال، هذا يترك عندها شعور بالتأزم. يعني نقول لك الرجل مثلا مرتاح، الرجل ما متحمل جزء من مشاكلنا اللي نتحملها احنا النساء. ليش؟ ليش مش انا الله عز وجل يذب علي هالتكاليف كلها، الحامل والولادة وألم البيت؟ وذني قال لها مو احكي لك يعني انه جاء استنتي ما في نفس المرأة، لا، صار عن النبي بيها لما اجل الى مبايعته طبا عليه، قال له يا رسول الله اخشو انت تطون الاجر للرجال، الجهاد تطوهم، يا احنا ما نجاهد، احنا بس علينا الام البيت ومشاكل البيت والام الحامل والولادة. التفت النبي اليهن قال ان جهادكن حسن التبعل، المرأة من كنا اذا اصابها الطلق لها بكل طلق اجر شهيد. ما تسوني الالام اللي تعتادك، هاي الله عز وجل يعوض عنها غاية العوض. فالمرأة لما يكون عندها التأزم تحتاج الى ما يمسح هذا التأزم. شنو اللي مسحه؟ الجو العاطفي، غزارة الجانب العاطفي عندها، يخلي غزارة الجانب العاطفي ترضى معها بما تحتمله من الألم، لأن العاطفة وسيلة لدغدغة النفس. نبه لي. لذلك الله عز وجل وضع الجانب العاطفي عند المرأة أكثر من الجانب العاطفي عند الرجل. الجانب العاطفي إذا كثر عند المرأة، احنا فرضنا قلت في كلاس إذا نخلي ستيانة عاطفة يصير ثبت عقل، وبالعكس إذا ثبتين عقل يبقى ثلث عاطفة. زين؟ لما نقول إذا المرأة من هالنوع، يعني بالنسبة إلى الرجل، تجاربها بالنسبة إلى الرجل أو إعدادها النفسي والعقلي بالنسبة إلى الرجل أقل. ليش؟ لأن وظيفتها تقتضي غزارة العاطفة، مو مسألة الله عز وجل يظلمها ويدلل الرجل، لا لا أبدا، بالعكس. ولذلك إحنا نلاحظ في الأمور اللي تستوجب المساواة، الإسلام يساوي ما بين المرأة والرجل، بالتكليف يساويهم، بالذمة المالية يساويهم، بالمعاملة، لكن يصنف الرجل ما يطي فترة يفطر بها برمضان، المرأة لا، إذا مرت عليها العادة تغيرت عليها الأحكام الشرعية. ليه؟ هذا تصنيف، مو مسألة تفضيل، أنه تركها قالها لا تصومين في هذا المورد، ما جاي يفضلها، إنما جاي يصنف، طبيعتها تكوينها يقتضي هذا. فإذا نرجع إلى صلب الموضوع، من بعد ما عرفنا خلينا نجي إلى رأي الضحاك، نقول هذا لما يقول أن المقصود بالسفهاء النساء، منين جاب هذا الدليل؟ شنو يعني؟ أنا أقول لك شنو الدليل. هذا الرجل عايش طبعا محيط عربي، والمحيط العربي احنا لا ننسى بالجاهلية ملامح الحضارة العربية دائما تؤكد على تفضيل المرأة على الرجل، يعني كانوا في أيام الجاهلية معروف موقفهم من المرأة، المرأة أصلا يستعيب أن يسمي باسمها. لا تروح بعيد إلى الآن، أكو عندنا قبائل إذا يتكلم إذا يحكي يقول لك، يجيب طاري المرأة يقول لك أجلك الله عن طاريها، إلى الآن نبالك وجه، حتى الآن هذا ميراث اجتماعي باقي إلى الآن، هذا اللون من الميراث الاجتماعي الخاطئ. هذا طبعا عاش في حضارة تفضل الرجل على المرأة، فهو متأثر بهالجانب. هذا لما جاي يفسر، ما جاي يفسر ما في القرآن، جاي يفسر ما في رأسه. ألفت نظرك لهالنقطة، هاي شوية تنبه إلى، ترى قد تسمع أكو تفاسير، قد يجي واحد يفسر القرآن، لما يجي يفسر القرآن ما جاي يفسر القرآن، جاي يفسر الشيء اللي بدماغه. الواقع أشبه شيء، شلون أقرب لك المعنى؟ شعاع الشمس، شعاع الشمس ينفصل من الشمس ويجي بارد، يجي أبيض ناصع، لكن إذا وقع على زجاجة بيضاء يطلع أبيض، إذا وقع على زجاجة خضراء يطلع متأثر بلون الزجاجة، إذا وقع على زجاجة حمراء يطلع أشعة حمراء متأثر بلون الزجاجة، هو شعاع واحد حينا، لكن التأثير يختلف تبعا للموضع. مطر، مطر يوقع من السماء إذا وقع على تربة عذبة تأثيره يختلف فيما إذا وقع على صخر، تأثيره يختلف فيما إذا وقع على معدن. إذا نرجع إلى الموضوع، موضوع التفسير، القرآن الكريم معين واضح ناصع، لكن المشكلة تيجي عند من؟ تيجي عند المفسرين. تلقى بعض المفسرين إذا إجى يفسر ما يفسر ما في القرآن، لا، يفسر ما في دماغه، ما في مخه. ولذلك احنا مبتلين بهالتفاسير، صدقني اكو عندنا تركة ثقيلة بالتفاسير، لما تيجي الى هاي التركة الثقيلة تلقاها تركة فظيعة، يعني نبه لي تركة فظيعة، يعني ما اشتهي انا اجي انبش دبائن وحط صبعي على بعض القضايا، لان هاي امور الواقع ما تنشرح الا لطبقة معينة، بس اريد الفت نظر الناس ان لما يقرأ ما في تفسير لا يتصور كل هذا الشيء اللي بالتفسير هو صحيح اطلاقا، لا. ليش؟ لان احيانا المفسر يخلع ما في دماغه يذب على التفسير، ما في ذاكرته، ما في نفسه، الخزين اللي عنده بروحه يذب على التفسير، يعني ما جاي يفسر القرآن، يفسر ما في دماغه، يفسر ما في رأيه. خل اضرب لك مثل شوية بعيد، المثل مو لا منا ولا منا، اضرب لك بس، واحد يجي صوفي يريد يفسر من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هالجزء من آية الكرسي، يقول تفسيرها من يعني الشخص، ذل من ذل يعني من الذل، ذي يعني النفس، من ذا الذي يشفى يعني الشافى من المرض، عي من الوعي. ها حكي عجيب، يعني هذا يحاول يجزل القرآن الى حروف، كل حرف يعطي معنى، ارجوك هذا يفسر القرآن، هذا يفسر ما في رأسه، هذا يريد يجي يطوع الآية القرآنية يجيبها يخليها تمشي مع فكرة الصوفي. زين، كثير من الناس يجي نعم وجاب لك الآية وجرجرها، انك لا تهدي من احببت، القرآن الكريم نزل بالآية عامة يقول له للنبي انت ليش حارب روحك؟ انت مو كل من تحبه تقدر تهديه. اختنموها الفرصة. اجا واحد قال هاي الآية نزلت بأبو طالب، النبي كان يحرص على هدايته وهو ظل مشرك. ليش؟ لأن أبو طالب أبو علي بن أبي طالب، هاي المصيبة. أبو علي بن أبي طالب وأبو معاوية قصر في دمونه، لكن أبو علي بن أبي طالب زين، فهذا لازم يخلع ما في مخه يذب على أبي طالب. تقول لا أخي هذا الرجال يصيح بأعلى صوته ولقد علم بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ألم تعلم إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، نبينا أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها سن نادمي. الرجل اللي وقف يحضن الإسلام ويحمي الإسلام حتى آخر لحظة من حياته مع ذلك هذا مشرك إلى الآن وسيبقى مشرك، أكدلك إلى أن تقوم الساعة سيبقى مشرك. في حين أبو سفيان اللي يصيح تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وإنما هو الملك. هذا من سادات المسلمين. والشكل الغرض من هالنمط طبعا هذا شلون من التفكير، أنا ما يهمني اللي يهمني شنو اللي يهمني، يهمني أن الناشئة الإسلامية لما تفتح أعينها تأخذ من معين نظيف، يعني يكون نقدم للجيل المفسر أو الكاتب يكون يحط إيده على ضميره ويعرف أن الجيل أمانة عنده، ينقل الفكرة بأمانة، لا يتأثر بأيديولوجيات، لا يتأثر بفرد تيار يوم من الأيام انخلق لغرض من الأغراض وراح وظلت مصايبة. لا، المسلم اللي يجب أن يواجه القرآن وهو عز خالي الضمير نقي حتى يقدم للناس الزاد الطاهر الصالح، لأن الله عز وجل يسألنا غدا عن الكلمة، الكلمة لازم تكون مسؤولة وواعية. زين، أرجع إلى الآية. إذن هذا لما يقول ولا تؤتوا السفهاء، هذا جاي يفسر ما في دماغه، لأن عايش في محيط يحتقر المرأة. الإسلام ما قصد هذا أبدا. من قصد بالسفهاء؟ الإسلام قصد بالسفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموال. كيف يعني؟ يتيم يموت أبوه، زين، ويجي واحد يصير ولي عليه. هذا اليتيم بطبيعة الحال ما طول بعد مو بالغ بعد ما يقدر يتصرف، احنا عندنا منع لازم نحجر عليه، بعد يعتبر يتيم قبل البلوغ. من بعد البلوغ هنا اكو اختلاف بين المذاهب الإسلامية، وتنبهي عندنا عند الإمامية وعند مجموعة من المذاهب الإسلامية الأخرى أن حتى من بعد البلوغ أن يجب أن تكون عنده عقلية معاش كما يسموها الفقهاء. شلون يعني عقلية معاش؟ يعني أن هذا لما يتصرف يحسن التصرف بالأموال، لما يبيع ويشتري ما ينخدع، يعني لما تعطيه كمية فلوس ينزل للسوق يعرف وين يخلي كمية الفلوس، شلون يبيع شلون يشتري ما يخدع، تصرفاته تصرفات موزونة. إذا عرف أن يتصرف بالأموال تصرف صحيح هذا معناه ما يخدع، عنده عقلية معاش زين، تدفع إليه أمواله مرة. لا والله يبلغ، يعني يصير عند بالغ عنده بلوغ بيولوجي 15 سنة مثلا أو 16 سنة حسب اختلاف نظريات المذاهب أو 18 زين. في مثل هالحالة إذا بلغ وما عنده عقلية معاش ما يندفع، ما تندفع إلى أمواله بعده، لأن هذا ما يحسن التصرف. ما يكفي أن يكون بالغ بيولوجيا يقدر على الإنجاب، لا، لأن يكون تصرفاته تصرفات موزونة. هنا المذهب الإسلامي الشهير أبو حنيفة عنده رأي يختلف عن آراء المذاهب الإسلامية الأخرى. شنو رأيه؟ رأيه أن السفيه يعني إذا كبر بلغ، واحد يتيم أفرض وإلى أموال عدولي، إذا بلغ هذا اليتيم بمجرد أن يبلغ وإن كان سفيه يقول أنا ما أحجر عليه أعطي أمواله. ليش؟ يعني يقول حجر عليه ما في أصل الملكية. نبه شوي لنا ظريف الرجل، يقول أن هذا المفروض هاي الملكية إله تنتقل، لما أريد أجي أحجر على هالملكية معناه أقيدها، الأصل بالملكية الإطلاق أن هذا يملك، أنا من حتى أجي أحجر على ملكيته، فالرأسا أعطي أمواله. المذاهب الإسلامية كلها تختلف معه في هذا الرأي، يقول لا، لأن السفه علة للحجر، السفه علة للحجر، الإنسان السفيه الحكم مترتب على هالوصف، مترتب على السفه، فإذا واحد سفيه يحجر عليه أبدا، مثلا أعطى أمواله. يختلف ويقولوا له اصل الملكيه ولدت مقيده مو مطلقه. الملكيه مقيده بالعقل بالتصرف الحسن. انا مش راح اشيل الملك انطيه لواحد سفيه، اشيل اموال انطيه لواحد سفيه يعبث فيها. السكران احنا ليش الان السكران ليش منقر معاملاته؟ السكران ليش منقر معاملاته؟ يعني اذا واحد يسكر ليش نخلي هذا تصرفاته مو مقبوله؟ لانه فاقد والقلم مرفوع عنه. الانسان اللي يديره ملاك الضابط مال الانسان هو العقل. اذا العقل راح من عنده ها تصرفاته ما اصبحت مشروعه ابدا. ما نقدر نضفي صفه المشروعيه على تصرف الانسان اذا كان فاقد لعقله. بس هو الرجل بناء على ارائه لا الامر ماشي عنده، لانه يصحح حتى طلاق السكران. طلاق السكران صححه. اذا واحد يطب هو سكران يقول له زوجته انت طالق يعتبر طلاق صحيح. احنا عندنا باطل. ليش؟ يعني انا اجي اهدم لي عائله، اهدم لي اسره، اسيب لي مجموعه من الاطفال بقول واحد سكران ما يعقل ماذا يقول. اذا في واقع الامر المساله موضع نزاع بان هذا السفيه يحجر عليه اذا بلغ او لا. لا عند اغلب المذاهب الاسلاميه يقولون بالحجر عليه. يخالفهم الامام ابو حنيفه. طيب نعود للايه. الايه تقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. شوي تنبه لي الى هذا الجانب النفسي. اكو عندنا قسم بالقران نسميه التفسير النفسي، يعني ملاحظة العنصر النفسي. القرآن الكريم يعبر عن الأموال يقول هاي أموالكم التي جعل الله لكم قياما. شنو معنى جعل الله لكم قياما؟ شو تبدي اللفتة النفسية. القرآن يريد يقول أن هذه الأموال بها تقومون هي قوامكم وأساس حركتكم. معناها شنو؟ معناها الإنسان اللي ما عنده أموال بتعبيرنا العامي ما بيه حيل يقوم ويقعد. اذا ما عنده اموال ما بيه حيل يتحرك. مو تقول العرب في امثالها لو كان المال في جره لحركت اذنيها. القران يريد كيف نظرنا يقول هاي الاموال الواقع قوام الكم، قوام من ناحيه ذاتيه وقوام من ناحيه موضوعيه. شلون يعني؟ قوام من الناحيه الذاتيه لأن الإنسان إذا ما عنده أموال مثل ما قلت لك ما إلى قابلية يتحرك. يعني أنت تلاحظ أن الفقر يقعد بالإنسان عن الحركة، خليه خامل ما يقدر يتحرك. هذا إذا صار شوية، خصوص إذا لا سمح الله شوية نوع من الفقر الشديد، يعني نوع من الفقر اللي يفقد معه الإنسان الحاجات الأساسية، ما بيحيل يتحرك. هذا ما إلى طاقة، هذا ينشل تماما. ولهذا نلاحظ أن الله عز وجل حارب الفقر أشد الحرب. الدين إجا حارب الفقر بمختلف الوسائل للقضاء على هذا البلاء. لأن الإنسان أنت ما تقدر تعتبر إنسان وهو فقير إطلاقا. أأكد لك الجائع البائس ما تقدر تطلق عليه صفة إنسان. إنسانيته ما تكمل وهو جائع. آدميته تصبح مشحوقة، لأن هذا الجوعان إما أن يبيع كرامته وإما أن يبيع دينه. نبهي، إما أن يبيع كرامته وإما يبيع دينه. أتخطر واحد ابن ميادة، واحد من الشعراء دخل على سليمان ابن عبد الملك، العفو، دخل إلى سليمان ابن أبي جعفر عم المنصور، طبعا عليه مدح ببيتين من الشعر. أمر لسليمان بمئة ناقة. لما أمر له بمئة ناقة أخذ يده قبلها، قال له والله ما قبلت يد قرشي غيرك غير يد إما هشام، قال له أو الوليد، ما بالي صاب الضبط، ها؟ قال له ما قبلت يد قرشي غيرك غير يد هذا، إما هشام أو الوليد. قال له تلك يد ما قبلتها لله. قال ويدك والله ما قبلتها لله. إذا تسألني صدق حتى إيدك أما ما قبلت، لكن جوعان مضطر تحتك واعطيتني نودا قبل ايدك على شنو الثمن. تفكر سليمان، هذا كان يظهر رجل موزون شوية موضوعي، قال والله لا ضرك الصدق عندي، ما طول حكي الصدق هذا الصدق ما يضرك عندي، ادفع له مئة ناقة اخرى. موضوع هذا اجا نزل نزل مدحه المدح. شنو اللي دفعه؟ دفع الجوع. كثيرا تلقى من المدح بدافع من يعني مو أريد أقول كل مدح لا أكو ناس لا والله ما يرمى عدو أكو ناس سفلة ما عنده ضمير يبيع ضميره بالفلوس يجي يمدح له صنم ها ويبيع ضميره وإلا أرجوك أنا شنو المبرر اللي يخلي البحتري يقول له للمتوكل في قصيدة الرائية حتى طلعت بنور وجهك فانجلت تلك الدجا أو فانجلى ذاك الدجا وانجاب ذاك العثير واستن فيك الناظرون فاصبع يوما إليك بها وكف أو عين تنظر يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. أشوك هذا حكي صدق يحكي البحتري ها؟ مع العلم هو يناقض نفسه برثاء بعد يومين لأنه من انقتل المتوكل محي السنة هو هذا يسموه محي السنة زين من انقتل محي السنة انقتل على كؤوس الخمرة شكلهم صلاة شون وقاحة يعرفون بالتاريخ أن طاح لحمة بالعرق وبعد محي السنة إلى الآن زين مات محي السنة قتل وتساقط لحمه على كؤوس الخمرة ولذلك يقول له البحتري هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدام بين كأسين أردياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. هذا مثل واحد هذا في واحد يعني في الواقع مرد حاسب البحتري وأمثاله من هالنمط الذين يبيعون ضمائرهم هذول أنماط حاضر يمجد صنم في سبيل الفلوس لكن لا أكو أحيانا واحد يدفع الجوع يدفع الجوع ليقول ما لا يؤمن به لأن قلت لك هذا الجائع إما أن يبيع كرامته أو يبيع دينه وإحنا لاحظ الفقر دائما عامل مساعد على الجرائم تلقى كثير من الجرائم لما ترجع الإحصائيات متأثرة من قريب أو من بعيد بالحاجة بدافع الحاجة. طيب إذن في واقع الأمر القرآن يقول هاي الأموال جعلها الله لكم قوام بيها تقومون وتقعدون أولا من ناحية ذاتية إنسان قلت لك إذا ما عنده فلوس ما بيحير فقر على الناس الرجل أولا لكن لأن فقير الناس يستقلون من عنده وبالعكس إذا عنده أموال الناس يكرموه يحترموه لمجرد أن عنده أموال. أذكر حادثة جرت للمنصور المنصور طبعا لي عبد الحميد الكاتب عبد الحميد الكاتب كان إلى مركز كبير بالدولة الأموية كان يدير الشؤون يصرفها لما دخل رفع رأسه إلى المنصور قال له أنت عبد الحميد قال بلى قال قبح الله رجلا وضع رسنه بيدك قلت أدمي أنت تسوى شيء حتى واحد يعطيك رسنة بيدك أنت تصرف أموره قال له أصلحك الله إنك نظرت إليه والدنيا عنه مدبرة فلو نظرت إلي والدنيا علي مقبلة لاستعظمت ما استحقرته مني قال له أنت ما شفتني أيام عزي أيام غناي لو شايفني أيام عزي وغناي كان منطقك يختلف عن هذا المنطق الآن لأني ما عندي شيء ها وما عندي مركز أنا أصبحت محتقر في نظرك اتغير فعلا فعلا رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا المسألة كذا ركز بالطباع أن هذا يكرموا لمجرد أن عنده أموال إذاك يحتقروا لمجرد أن فقير المسألة إذن مو مسألة يعني هاي الأموال ترفع من قيمة الإنسان حتى موضوعيا يعني ذاتيا بالنسبة للناس وموضوعيا بالنسبة للحقيقة بالنسبة للحقيقة تشوف الناس تحتقر لمجرد أن ما عنده ملابس محترمة ما عنده رصيد مثلا. القرآن يقول هاي أموالكم أنت تعزون بها تخلق لكم قيمة بالمجتمع تخليك تطيق طاقة على الحركة هاي الأموال اللي صفتها هكذا لا تطيها للسفيه يعبث بها كيف يريد ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني تقومون بها قيام بعد وارزقوهم فيها واكسوهم نبه لها النقطة هذه العلماء التنمية المسلمين يعني بتعبير آخر الاقتصاديين الإسلاميين في التنمية في باب التنمية يعتبرون هاي الآية أحد الأدلة على التنمية القرآن الكريم يأمر بتنمية الأموال كيف تنمى خصوص أموال اليتيم كيف ننميها شوف التعبير القرآني لما يقول وارزقوهم فيها مو منها لان من للتبعير لما يقول منها يعني اخذوا منها وصرفوا عليهم، لكن لما يقول وارزقوهم فيها يعني شغلوها للفلوس واخذوا من ربحها من واردها وصرفوا عليهم، لان اذا صار البناء تاخذون من عندها تخلص هذه ينتهي امرها، يوصل الامر الى ان يكبر هذا ما يلقى عنده شيء. لكن انت هالاموال نميها الى شغلها الى نميها، حاول ان تستثمرها ومن واردها تنفق على هاليتيم. وهي شوف النقطة الشد، يحاول القرآن ان يحرص على اموال اليتامى، لان القرآن يعبر الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا. المفروض ان هذا محل العطف، محل الشفقة. الانسان ما الى حق يأخذ من ماله الا حاجته، قدر حاجته. فقهاء لما يمرون بها المسألة عندهم رأيا، مثلا انا ولي على يتيم، إلي حق أخذ أجور على عملي؟ أنا ولي على يتيم مثلا أراجع عند دكاتين، أراجعها، أستلم إيجاراتها، عند بيت أرممه، أأجره، أصلحه، عند أشياء أشتغل بيها، إلي حق أخذ أجور على عملي هذا أو لا؟ وإذا إلي حق شنو هو الحق؟ أخذ قدر حاجتي لو قدر عملي؟ شو تنبلي؟ يعني أنا مثلا شاغل نفسي بقضايا اليتيم من الصبح لليل، عندي مثلا يا ايتام شاغل نفسي في قضيتهم، زين ما عندي مجال اشتغل بمكان اخر، في هالحالة ارد اخذ الي حق اخذ راتب او لا؟ الي حق اخذ، لكن ايش قد اخذ؟ اخذ قدر حاجتي لو قدر عملي. مثلا اذا اسأل الاختصاصيين اقول لهم عملي من الصبح لليل شي ساوي؟ يقولوا لي 100 درهم مثلا. اقول لهم الان مثلا حاجتي اللي تكفيني انا عندي 10 نسمات، مصرفي ايش كثر؟ مثلا 150 درهم، فاخذ 150 قدر المصرف لو اخذ 100 درهم قدر عملي. لا، الفقهاء يقولون ياخذ اقل الامرين احتياطا على مال اليتيم. اذا اقل الامرين شنو؟ اذا وارد مثلا حق او مصرف اقل من اجور عمله ياخذ الاقل، او بالعكس ياخذ بالعكس الاقل، دائما ياخذ الاقل رعاية لاموال اليتيم. تبالي؟ زين. اذا القرآن الكريم فيها الناحية يأمرنا يقول وارزقوهم فيها، يعني نموا استثمروا الأموال، لأن الإسلام يحرص على استثمار الأموال. بس كون وين أستثمرها؟ كون أستثمرها بطريق حلال. يعني مع الأسف الآن عندنا مشكلة بالدول الإسلامية، أموال اليتامى يسووا لها صناديق، بس وين يشغلوها؟ يشغلوها بالربا. هذه المصيبة، وهذا الربا يمحق الثروة. يجي يشغلها بالربا على اساس ان هذا مورد ثابت، وناخذ هذول باعتبار ايتام ننفق عليهم. كلام يشغل، كلام مو مقبول بحال من الاحوال ابدا. الله عز وجل حرم الربا، جرهم من الربا يمحق الرزق، يمحق البركه. اذا وين اشغلها؟ يعني قد يقول لي واحد وين باي مكان انا اشغلها، يعني معرضه للخساره مثل ما هي معرضه للربح؟ لا، اكو نوع من الاعمال بالتجربه اكو بي ربح. مثلا انا ما اقدر اجي اشترط ربح، اذا اجي اشترط ربح صار ربا، لكن مثلا من التجربة بالسوق اسأل اهل السوق شنو غالبا الاعمال اللي ما تخسر. اجي مثلا اخذ عند اليتيم 10,000 دينار، زين، ااجر او اجي هال10,000 دينار هذه اجي مثلا اضمن بها بستان، افرض ومن وارد البستان احاول انفق على اليتيم، مثلا اخذ بها فرد عمل من الاعمال اللي غالبا حسب تجربة المتعاملين بالسوق ان ما يخسر. تيجي صدفة اخرى، جائحة، وحد اذا مر الجائحة دي شيء خارج عن الارادة. ولذلك القرآن يأمر بتنمية الاموال وبعيدا عن الحرام. ولهذا اتخطر واحد من التابعين جاب له واحد من غلمانه، قال له انا اجعلك على اموالي ولي، بس شرد منك ارعى صغير اموالي حتى يكبر، وارعى قليلة حتى يكثر، لان المفروض هذه الاموال امانة عندك كنت نميها، لان خيرها يعود على المجتمع. اذكر لك حادثة واحدة، كان عند العرب عادة يسموها عادة الحمالات. عادة الحمالات شنو هاي؟ مثلا عشائر تعرف غالبا يصير ما بيناتكم دماء، يصير قتلة عشيرة قبيلة تتقاتل ويا قبيلة، لما يجون يدخلون لناسهم بالصلح طبيعة الحال يجيبوهم يجيبون الديات، كل واحد ايش قد مطلوب ديات يجيبون الديات يوزعوها عليهم. اذا نقصت الديات مثلا هالقبيلة فقيرة ما عندها تدفع دية، في هالحالة شو يسوون؟ يجون يتبعون نظام الحمالة، نظام الحمالة يفترون على قبائل العرب يطلبون من عندهم انهم طونا اعينونا على مروءتنا، يعني يحقنوا الدماء، لا تخلون الحرب ترجع مرة ثانية، احقنوا دماءنا ساعدونا حتى نسدد. اجوا مجموعة من العرب يبحثون عن الحمالة يدورون حمالات، اقبلوا هم شكثر 10 من رؤساء العرب، اجوا الى قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه، البطل هذا اللامع في تاريخ ولاء اهل البيت، والله هذا قيس النموذج عجيب يعني يشرف التاريخ كله، غريب هذا الرجل مملوء بطولة ورجولة وشهامة ونفسية كبيرة، رجل جليل يعني ما اقدر اعتبر الى ند في اصحاب الامام سلام الله عليه الا ملك الاشتر فقط. هذا الرجل غريب هذا قيس، يعني نموذج واي واي عالي، كل صور عالي عالي. دخلوا عليه الظهر وقت الحار بالحجاز دنيا الظهر، لقوه لابس وزرة مؤتزر يطوف ما بين نخله، عند بستان يتبع التمر الساقط من النخلة، يجمع التمر الواقع من النخلة الحشفة يعلفها على حدة يوخرها، والتمرة يوخرها على حدة وينظفها. هذول من شافوا هالمنظر وقفوا نجيا، واحد قام يشاور الآخر، تعال انت جاي بينا تطلب حمالة من هذا؟ قال بلى. قال هذا يطينا حمالة، هذا قاعد بهالحر، هذا لابس وزرة الآن يوخر الحشب عن التمر يجمع له كم تمرة، هذا يعطينا حمالة يعطينا أموال نحقن بها الدماء؟ صار ما بينكم هالتداول وقرروا أن يرجعون، يبطلون ويرجعون. تالي واحد من عندهم قال احنا تعبنا ورجينا، ليش نرجع؟ احنا شي يضيرنا؟ إذا خلنا ندخل على الرجل نقول له. طب وسلموا عليه، رد عليهم السلام، قال ما وراءكم؟ قالوا له جئناك نطلب حمالة. قال يا سبحان الله، الوقت هاجر، اريحوا واستريحوا، الدنيا حارة، ليش مستعجلين؟ ارتاحوا بالاول. فانزلهم، هم عددهم 10، نحر لهم 10 من الابل، كل واحد نحر له بعير، وضع. قالوا له قال يكفينا جزء، احنا بعشرتنا يكفينا جزء من بعير. قال لا، أصول كرم، أنتم ما تحجرون علي برأيي، أنا لرأيي. نحر لهم 10 من الإبل، لما فرغوا من الطعام قال لهم شكلوا أنتم عندكم حمالات ناقصة؟ قالوا عندنا 10 ديات، كل دية 100 من الإبل. قال لهم دونكم مبرك الإبل، هذا مبرك الإبل قدامكم، فضلوا حاجتكم شكد خذوها، لا تراجعوني أبدا، مروا على مبرك الإبل خذوا 1000 أكثر اللي تردوه خذوه. قال تفتوله، قالوا له أصلحك الله، لقد رأينا فعلك يغاير فعلك الأول، هذا عطائك هاللون من العطاء، هذا النفس هاي العبقرية اللي تتدفق عطاء، هل شلون تجتمع ويا واحد قاعد تحت النخل يلقط التمر يوخر الحشفة عن غيره؟ شلون؟ قلهم بما رأيتم من فعلي أمكنني قضاء حقكم. قلهم هذا الشيء اللي شفتوني أسويه هو اللي خلاني أدفع لكم أنا 10 من الإبل، أدفع لكم 1000 من الإبل. ليش؟ لأن أنا كيف أجمع مالي غير أنميها؟ إنسان يحرص ينميها قطرة قطرة إلى أن تجتمع، ما يصير واحد يعني خوم، واحد اللي يأكل حلال ما يجي قال نهر من الذهب، يأكل بالتدريج ينمي نفسه. والله عز وجل أمرنا أن نضع الشيء في موضعه، ها؟ العدل هو وضع الشيء في موضعه، إن الله يأمر بالعدل، الإنسان لا يكون يفرط بشيء ها كبرى، يفرط نعم بشيء ها كبرى. أنا أشوف والله بعض الناس ما يعني هالحقيقة هاي غايبة عن أذهانهم. كيف يعني غايبة عن أذهانه؟ تلقى تصرف بالأموال العامة تصرف مو تصرف واحد يشعر بمسؤولية أبدا، عند لون من التصرف بإهدار للطاقات في كل الجوانب. هتشوف حياتنا كلها إهدار للطاقات، يحتاج له بالبيت مثلا افرض ضياءين واجل 1000 ضياء، ها؟ ليش؟ عنده فلوس مو يا اخي، هذا يفرض عنده فلوس لكن مو معناه تتأثر على الاخرين. يحتاج له مثلا شوية ماء يتوضأ، فاتح الحنفية الى اخرها مثلا، ما يتفكر ان الحنفية قد اثر على واحد اخر كلي عطشان، لون من الاهدار للطاقات العامة. يحتاج ان يأكل ما يجود بالسفرة شيء يذب السدى، والمفروض اكو قلوب جائعة، نفوس جائعة. هل اهدار للطاقات؟ الله عز وجل غدا يسألنا عن قيس، يقولهم هذا اللي شفتوه من فعلي هو اللي خلاني اقدر اقضي لكم ساعة الساعة حاجاتكم، بما رأيتم من فعلي امكنني قضاء حوائجكم. ولذلك القرآن الكريم يقول وارزقوهم فيها، بعد واكسوهم، يعني من الوارد نموها الثروة، لبوها في فروع التنمية، اي موضوع يمكن ان تنمو به واخذوا واردها، انفقوا على اليتامى، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. شفت لي هذا المقطع الاخير، هذا مقطع نفسي مهم جدا. اكو تعبير لبعض التربويين يقول اليتيم مشروع مجرم. شلون يعني مشروع مجرم؟ الانسان ترى اكو عنده حاجات نفسية وعنده حاجات جسدية وعنده حاجات روحية، نبهي. الحاجات الروحية مثل العلم، زين؟ الحاجات الجسدية الطعام، الشراب، المسكن، الملبس. الحاجات النفسية شنو؟ العطف، الحنان، المودة. الإنسان إذا عاش بمجتمع بيه عطف، بيه حنان، بيه مودة، شي يصير عنده سلامة، تكون عنده سلامة نفسية، عنده ما عنده مرض نفسي، عنده صحة نفسية. وبالعكس إذا عاش بمجتمع كل خوف يعيش ونفسها نفسه ملؤها ترقب. لإيضاح الموضوع أضرب لك مثل واحد، هذا واحد من الشعراء يقول جميع الناس خداع إلى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هذا تصور هذه تجربة قاسية جدا قاسية، هذا أصلا كافر بالإنسانية. يقول لا تأمن لك بإنسان لأن كلهم خداعين، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هذا ليش صار الشكل هذا؟ عاش في وسط، الوسط اللي عاش بيه شوية وسط ذئاب، خلاه يعيش عيشة ترقب، عيشة خوف، انعكس على تفكيره، على تصرفاته، على كلماته. الإنسان إذا بحاجة إلى عطف، إلى مودة، إلى شفقة. الطفل اللي مو يتيم منو يطيل عطف ومن يطيل حنان؟ مثل ما أبوه يأخذ له ثوب إذا عرى، ويجد له غرفة ينام بيها، ويطي طعام إذا جاع، نعم، يعطي الحب، يعطي المودة، يعطي الحنان. هذا إذا انحرم من الحنان والمودة منو يعوض الحنان والمودة؟ نبه لزين، أغلب الناس ترى نبهين لهالجوانب. يعني أنت لا سمح الله أضرب لك قد مثلا، الآن أفرض تمر باب البيت تسمع ابنك يبكي، أعتقد إذا سمعت ابنك يبكي بعد قدمك ما تعرف تحطين على الأرض، يعني تلتخ ترجع للبيت رأسا، ليش يبكي؟ تفقد توازنك. لكن لو تشوف واحد ابن الناس آخر يبكي ما تسأل عنه، ليش؟ لأن ما عندنا لون من التربية اللي تعتبر مثل ما المسلم أخو المسلم، ابن المسلم ابن المسلم أيضا، ها؟ يعني مو مثلا أنا أشوف الدنيا مو بس ابني بيها، لا، الدنيا بيها أبناء الناس. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، اللي يعطف على اليتيم ويرحمه ويرعاه، يقول هذا إلى جانبي، إلى جانب درجتي. زين، رعاية اليتيم يزرعها الإسلام في النفوس حتى يعطف، لأن الموت ما مبطل والمجتمع دائما بيتامى. هذا اليتيم لازم نعوض ما فقده من الحنان والعاطف، لازم يشعر أن إلى أبوه، التراب اللي أخذ أبوه ما خلاه بدون أبوه، إلى أبوه من المسلمين آخر. فالقرآن يقول قولوا لهم قولا معروفا، عامل معاملة رقيقة، لا تعامل معاملة خشنة، لأن هذا حساس، منا جوعان عطف، ومنا تجي لي كلمة نابية يهرب. إذا هرب وين يروح؟ للشارع. إذا راح للشارع تحول إلى مجرم. نبهني جن، احفرص عليه، قل له قولا معروف. أنا وصلت إلى نهاية البحث، بس قبل أن أنتهي من البحث أرجو أن شوية تحافظوا لي على الوقت. وحصولي على المجيء في وقت مبكر حتى يكون عندي مجال للموضوع اكثر. انا ترى ما يهمني قد اقرا الساعه 12 ما عندي مانع، لكن اكو وقت للمجلس جيد جدا، وهذا الوقت اللي وارد الساعه 12 يكون 10:30 المجلس متكامل، يكون يجي خلال القراءه وفايتات اجزاء من الموضوع. على العموم، وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم قول يعني عف على اليتيم، يعني المفروض ان هذا اليتيم في امس الحاجه الى الرحمه، في امس الحاجه الى الشفقه والموده. شوف ذولا ما اعرف يعني اللي تسمي نفسها امه مع ذلك يدعون الاسلام، ثلاث ايام مرت على يتامى الحسين اطفال الحسين، صدق ان عائله الحسين ترى ثلاث ايام ما ذاقت طعام، يعني يوم 9 ويوم 10 ويوم 11 ثلاث ايام طعام ما ذاقوا، لكن اذا ما سامع بالتاريخ انهم اشتكوا الجوع، لان عيب واحد يشتكي الجوع، ها؟ والماء اشتكوا، العطش اشتكوا، لكن الجوع ما اشتكوا لانه استعابوا، والا ثلاثه ايام ما ذاقت عائله الحسين شيء من الطعام. صادف دخولهم للكوفه صبيحه اليوم 12، دخلوا وطالعين الناس يتفرجون على اساس سبايا، واطفال شايلين اطفالهم وياهم، كل واحد شايل له تمره وخبز وجوز، والطفل يصير قريب الى الطفل، قاموا يناولون بعض اطفال الحسين، الطفل لجوعه ياخذ الرغيف او ياخذ التمره او الجوزه ياكل منها.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: تتحول الحدود البحرية والمياه الإقليمية لمحافظة البصرة إلى ميدان مواجهة مفتوحة ومباشرة مع مافيا التهريب المنظمة. في ظل تحول دراماتيكي أمني انتقلت فيه المعركة من المسارات البرية والسواتر الحدودية إلى عمق مياه الخليج العربي. باتت البصرة اليوم خط الدفاع الأول أمام محاولات إغراق البلاد بالسموم والمواد المخدرة عبر طرق مائية معقدة ومناورات تستغل المساحات المفتوحة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشير فيه التقارير والأرقام الرسمية إلى خطورة متصاعدة لآفة المخدرات وتأثيرها المباشر على فئة الشباب، إذ نجحت الحملات الأمنية المشددة مؤخرا في الإطاحة بأكثر من 400 شبكة لتهريب وتجارة المخدرات، من بينها نحو 40 شبكة دولية، إلى جانب ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وما يزيد على 15 مليون حبة كبتاغون. هذا الإحكام الأمني والميداني على المنافذ البرية دفع عصابات التهريب إلى تغيير استراتيجيتها ونقل ثقل عملياتها نحو البحر، بالتوازي مع ملاحقة خيوط أمنية واستخبارية تقود إلى إدارة بعض شبكات الترويج والتوزيع من داخل أسوار السجون، في مسعى عراقي شامل لتفكيك المنظومة المافيوية من المنبع والقطع الكامل لخطوط التوريد، بدلا من الاكتفاء بملاحقة المروجين الصغار أو ضبط الشحنات المنفردة. تطرح الاستراتيجية الجديدة للمهربين تساؤلات جغرافية وفنية حول سر اختيار المسارات المائية دون غيرها، فالمساحات الشاسعة وتداخل الحدود في حوض الخليج توفر البيئة المثالية للمناورة والتخفي. للوقوف على التكتيكات البحرية والطبيعة الجغرافية المعقدة بالقرب من شبه جزيرة الفاو والموانئ، يحدثنا علي العقابي عضو نقابة البحريين العراقيين.
3: شبكات الجريمة المنظمة تستخدم هذا الطريق البحري أو بعض الأحيان النهري لوجود مساحات واسعة بحرية واسعة تستغلها هذه الشبكات في المناورة والتهريب بسبب الممرات البحرية، الممرات المائية، قرب الموانئ، ما شابه ذلك. أكو بعض البحار موجودة جبال تلال ممكن أن تخدمهم في عمليات التهريب. فيما يخص منطقة حوض الخليج العربي وبالذات منطقة القريبة من العراق وشبه جزيرة الفاروق، صراحة هذه المنطقة بسبب موقعها الجغرافي وتداخل الدول بالمياه المتشاطئة ما بيناتها، حركة المهربين بها تكون شوية أسهل من بقية البحار والأنهر. ليش؟ لأن هاي المنطقة بها مياه متداخلة بين عدة دول، وبالتالي هذه سهل عملية هروب هذه العصابات في حال أنهم حملة بمخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك. فمنطقة حوض الخليج العربي بسبب التدخلات أو التداخلات بالمياه أصبحت منطقة سهلة يستخدمها المهربون في عمليات التهريب، وأيضا النشاط التجاري النقل البحري الكبير في هذه المنطقة شجع هذه العصابات على أن تستخدم هذه المياه في عمليات التهريب، سواء كان تهريب مخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك.
2: لكن التكتيكات البحرية لشبكات الجريمة المنظمة لا تقف عند حدود الجغرافيا والتضاريس المائية، إنها تستغل المتغيرات السياسية والأمنية الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وعن كيفية استغلال المافيات البحرية للنشاط التجاري الملاحي والظروف الأمنية لتنشيط الزوارق السريعة وسفن التهريب يواصل الحديث علي العقابي.
3: شبكات الجريمة المنظمة أو المافيا تعرف لديها علاقات، حتى علاقات دولية في منطقة مثل الخليج العربي وشبه جزيرة الفاو، إيران من جهة، الكويت من جهة، السعودية، البحرين، قطر، ما شابك. هذه المنطقة محصورة وتكون المياه متداخلة فيها. الاضطرابات الأخيرة أو الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران شجعت هذه المنظمات أن تستخدم هذه المنطقة لعمليات تهريب. ليش؟ بسبب انشغال القوات الأمنية في عدد من الدول بهذه الحرب، انشغال العراق أيضا أن يكون دولة محايدة أو دولة صديقة، قلت عمليات المراقبة، صار الاتجاه مراقبة عسكرية، النشاط التجاري حرك في هذه المنطقة، صار يعني ما علي ذيك الرقابة، وبالتالي شبكات الجريمة المنظمة تستغل مثل هذه الظروف الأمنية العسكرية حتى تنشط من خلال زوارق سريعة، من خلال سفن إلها تابعة إلها ممكن أن تعمل بها. أي ظرف سياسي أمني في هذه المنطقة هو عامل مشجع لشبكات الجريمة المنظمة أن تتحرك بمسارات آمنة ومسارات سهلة.
2: أمام هذه المخططات البحرية جاءت الضربة الأخيرة للقوات العراقية في عمق المياه الإقليمية بالإطاحة بشبكة دولية تضم 5 عناصر بعد مواجهات ميدانية لتؤكد التحول النوعي للجهد الاستخباري، غير أن هذا التطور يتطلب دعماً تقنياً وتدريباً مستمراً لمواكبة أساليب المهربين المتغيرة بين البر والبحر وحتى الجو. عن هذه العملية ومتطلبات دعم الأجهزة الأمنية حدثنا مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة.
4: القبض على الشبكة الأخيرة، هذه الشبكة الدولية التي تتألف من 5 أفراد في المياه الإقليمية العراقية، وأيضا أعطت القوات الأمنية إصابات في صفوفها، هذا كله يدعونا إلى الإشادة بهذا العمل، ولكن نحتاج إلى تطوير أكبر لقدرات الأجهزة الأمنية العاملة على ملف المخدرات سواء بالتدريب خارج العراق أو داخل العراق، كذلك تطوير المهارات وزيادة مسك الأرض بحدود العراق والمنافذ أيضا الحدودية، تحتاج إلى رقابة أكثر دقة بحقيقة بتقنية أعلى، لأنه اليوم للأسف إدخال المخدرات مستمر إلى العراق وإلى البصرة بشكل خاص. عملية إدخال المخدرات سواء من اليابسة أو البحر أو الجو عبر المناطيد هي طرق وسائل، يعني اليوم ليست عملية وإنما هي انتقالات يعمل عليها تاجر أو المسؤول عن عملية التوريد والتهريب بين الفينة والأخرى حتى يستطيع شد أنظار الأجهزة الأمنية إلى اليابسة فينتقل إلى البحر، وبالعكس من البحر إلى المنطاد، فهي عملية ليست بجديدة.
2: من جهة أخرى تبقى المعركة الحقوقية والاجتماعية هي الأساس في حماية عقول الشباب واقتلاع دوافع الإدمان من جذورها. تترابط آفة المخدرات وثيقا بظواهر البطالة وفراغ الشباب والضغوط الاقتصادية عن التحركات المؤسساتية والورش التوعوية والتنسيق لخلق فرص العمل. يحدثنا حيدر المرياني عضو مجلس محافظة البصرة.
5: بداية خلينا نتفق، المخدرات هي آفة دولية تجتاح الكرة الأرضية بصورة عامة وليس على مستوى بلد أو على مستوى المدينة. أغلب المتعاطين لهذه المادة السامة هم من العاطلين عن العمل، تعرف لأن أكو وقت فراغ، أكو تفكير سلبي، قد مثلا رفقة سوء، قد يعني هذا عدم الانشغال مثلا بأعمال أو عدم تحمل مسؤولية عمل تخلي الشاب يتجه بهذه الاتجاهات، وهو طبعا أحد الأسباب، مو كل الأسباب صحيح، قد تكون بنسبة كبيرة هم العاطلين عن العمل أو قليلي العمل كذلك، خاصة بالسن المراهقة بدايات في موضوع التعاطي. لكن لدينا تعاون عالي جدا مع منظمات ذات شأن وذات علاقة ومنظمات حكومية محلية ومنظمات شبه حكومية ومنظمات دولية تحارب هذا الموضوع، وبدورنا احنا قاعد نسلط العمل على الورش وعلى الندوات والمؤتمرات اللي تخص هذه الفئة. موضوع التعاطي أو موضوع المخدرات بصورة عامة هو شأن حكومي، محاربته والحد من عنده، لكن احنا بدورنا على مستوى محافظة البصرة عندنا ورش ومنظمات، نعمل مع منظمات ذات شأن مختصة بهذا الجانب، كذلك نحاول أن نجد فرص عمل كذلك، والضغط على الشركات الاستثمارية العاملة في محافظة البصرة لتوفير نسبة عمل والحد من البطالة.
2: بين خطورة السموم الداهمة على عقول الشباب وتغير مسارات التهريب من اليابسة إلى عمق المياه الإقليمية، تواصل البصرة خوض معركتها المركبة بكل حزم وصمود. إن الإطاحة بالشبكات الدولية وتفكيك امتداداتها من البحر إلى داخل السجون يظل مرهونا بالتكامل بين الرقابة التقنية المشددة والمعالجة الاجتماعية للبطالة والفقر لضمان تجفيف منابع الجريمة وإبقاء الفاو والبصرة بر أمان عصيا على شبكات التهريب.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين، بكم في كل مكان. أهلا بكل من يسمعنا في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الثقافة والأدب والفنون والفكر. رحلة نبدأها معا نتناول فيها جملة من الموضوعات اللي تهمنا على المستوى الفردي والجماعي، لها علاقة بالثقافة ولها علاقة بشكل أو بآخر بحياتنا في المجتمع أفرادا ومجتمعات. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوني الآن، سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله ويا رب تكونون بخير وصحة وعافية. المحور الأول اللي راح نبدأ به بحلقتنا لهذا اليوم، سؤال نسأله، أنه إحنا نعرف كل زين أن المجتمعات المتقدمة هي مجتمعات معرفة، مجتمعات علمية. اليابان بلد علمي، ألمانيا بلد علمي، يعني القوة الصناعية لألمانيا ما أجت حقيقة مثلا من اللاشيء، أو ما أجت مثلا من السحر والشعوذة، ما أجت مثلا من التمارين السويدية، أجت من العلم والتخطيط والمثابرة. التفوق الأمريكي في السلاح وفي غير السلاح جاي من تفوق علمي. هاي سوالف ناسا مع ناسا وروسيا أيضا وغزو الفضاء وغيرها، كل الإمكانيات الطبية والعسكرية والاقتصادية أساسها المعرفة، وأساس المعرفة كلها القراءة. زين إحنا إذا نعرف هاي الحقائق ليش ما نقرأ؟ لا والله، ليش مجتمعنا ما يقرأ؟ بس واحد ممكن يقول لي والله إحنا مشغولين، تلفونات باقتنا، التعليم ما يرسخ عادة القراءة. نعم، كل هذه إجابات صحيحة، لكنها إجابات بسيطة تسير أو تتحرك على السطح. سؤال أعمق أنه إذا كانت القراءة تنطي كل هاي الأشياء اللي حكينا بيها، كل هاي الامتيازات اللي حكينا بيها، المعرفة والإبداع والثروة والتفوق الأممي، لماذا لا يقرأ الناس؟ أنا أقول هذا السؤال الصعب جوابه بسيط جدا، رح نتناوله في هذا المحور. ما هو الجواب؟ الجواب القراءة صعبة، قراءة صعبة، وهذا مو معناه أن الناس كسلانين، لا، قراءة تحمل صعوبة من نوع خاص، أنه تقعد وي نفسك وتتحمل ثقل قراءة الكلمات، كلمة بعد كلمة، جملة بعد جملة، سطر بعد سطر، صفحة بعد صفحة، غموض، أشياء ما تنحسم بسرعة، وتتخلى عن عالم وميديا علمتك أنه أنت مسيطر. انتبهوا لهذه النقطة. الميديا الآن أنا سقعد على البلازما، عندي TCL، سامسونج، LG، أقلب بين آلاف المنصات والقنوات، أنا المسيطر، أنا الحاكم. أشوف لعبة ريال مدريد، أشوف فيلم مال أوديسا دا ينزل، أشوف أخبار، أشوف فيلم وثائقي ناشيونال جرافيك، أشوف لعبة جولف بإسكتلندا، بطاريق تمشي على سواحل أستراليا، أنا الحاكم، أنا اللي أشوف. لكن مع الكتابة، عفوا مع القراءة، أنت تفقد هذا الشيء. قراءة أكو شيء واحد، منهج، قاعد، قالب أنت محطوط به، عالم واحد أنت محطوط به، مؤلف هو الحاكم وهو الذي يملي عليك ذات عليا وأنت ذات أدنى. فبالتالي القراءة أولا

أصدقائي العلماء يقولون إنه الدماغ البشري لم يصمم للقراءة. أنا العلماء يقولون، أنا ما لي علاقة. يقول لك القراءة، القراءة هو اختراع البشر قبل تقريبا 6000 سنة، وبالتالي الدماغ تكيف مع هذا الاختراع ببطء. تختلف عن الشاشات هسه حاليا، الشاشات تشتغل بسرعة وبها محفزات متعددة، محفزات متسارعة، وبالتالي تنشط مناطق بالدماغ، مناطق مثل منطقة المكافأة، منطقة الاسترخاء، الدوبامين، نشط بكثافة. بينما القراءة تطلب من الدماغ أن يبطئ، بطيء القراءة وتحتاج صبر، شاشة سريعة. فبالتالي التنافس بين البطء والسرعة، البطء يخسر إذا لم يكن الإنسان مدربا على تحمل البطء. من نقول العلماء يقولون، أكو باحث اسمه تيموثي ويلسون، هذا أثبت أن الناس يختارون صعق أنفسهم بالكهرباء على الجلوس مع أفكارهم 15 دقيقة، ويفسر هذا الشيء أنه هو جزء من عزوف الناس من القراءة، أنهم ما يتحملون يبقون قاعدين ويا أنفسهم ربع ساعة. إحنا صارين ما نتحمل نقعد ويا أنفسنا. هذا إذا استثنينا طبعا أنه الكتاب الجيد يزعزع أساساتك، ما يريحك، يطرح أسئلة عليك، يواجهك بالأشياء اللي تشرد منها وتتجنبها. بالتالي أنا شلي بهاللغوة، أنا خور أشوف لي مسلسل يريحني على رواية تقلقني، أو كتاب فكري يهزني من الأعماق ويحرك ثوابتي، صح لو لا؟ وبالتالي هاي أنا جاي أبحث في أسباب عزوف الناس عن القراءة. وفي مسار آخر، لا، المسألة تتجاوز الشعور الفردي. لما نحكي بمعمار المجتمعات، نشوف أكو مجتمعات هي أصلا معتادة وتدرب أنفسها وما تحب أن تتساءل، عندها إجابات جاهزة حافظتها من هي تطلع من من البيضة مهيوب الحر، من البيضة لحد ما تكبر أكو إجابات جاهزة لكل شيء، ما تحب الأسئلة. والكتاب يواجهك بالأسئلة، دائما يفتح الباب على الشك وعلى إعادة النظر وعلى التساؤل. القراءة، القراءة الحقيقية، ها، وهذا في بعض البيئات وبعض المجتمعات خطر، مو ما يعتبر فضيلة يعني.

0: والزاوية الأخرى إذا أريد نجيبها من ناحية العراق، مو بس العراق، الكثير من البلدان العربية ارتبطت القراءة صراحة بصورة ذهنية، هي صورة المثقف. وإحنا حكينا بالحلقة الماضية عن المثقف، اللي يقرأ مثقف، والمثقف أكو فالتصور جمعي عنه إنه فد شخص بطران هايم منفصل عن الواقع، ساكن ببرج عاجي، يحكي حكي ما مفهوم، وعنده مصطلحات بس هو يفهمها. وهاي الصورة خلت القراءة في بعض الأوساط فشي يثير الاستغراب، فشي غير محبذ، أحيانا يثير حتى السخرية، هم مو فشي يثير الإعجاب. أبسط شيء يقول لك شنو الفائدة، شنو الفائدة من القراءة، شنو الفائدة؟ أشوف المثقفين يقضي عمره بيت ما عنده، ساكن بإيجار. أنا مرة من مرات أحد أقربائي في بداية حياتي كلش، وكانت كنت غض بعدني شاب، ولو شخص آخر كان ممكن هاي العبارة تدمره وتخليه يبتعد عن الأدب، من درى أنا ناشر لي قصيدة أو ناشر لي مقالة، قال يا معود استفادت ما توكل خبز هاي السوالف. طبعا هو غلطان، لاحقا يعني قدرنا ناكل خبز، يعني على الأقل هنا بالإذاعة جاي ناكل خبز من وراء الثقافة. فهذه نظرة اجتماعية تبخيسية للقراءة، ارتبطت بالقراءة وقللت من قيمتها، وقللت من عوالم، حتى العوالم المحيطة بالقراءة، الكتابة، اقتناء الكتاب والذهاب إلى المكتبات وغيرها. لو مثل اللي يقول لك مرة قدامي صار موقف، يعني قال لها بيش كتب هاي علاقة ما كتب جايبة بيش، قال لها والله كلفتني 70,000. يجاوبه يقول له والله مشتري لك بيهن ملابس، مو أحسن لك اشتري ملابس؟ عادي انه اشتري ملابس ب70,000 لانه بيظل عاري، ماكو واحد يظل عاري، اي ملابس تستر الانسان، لكن كيف اذا كان دماغه عاري؟ ما هو هذه الكتب تستر عري الدماغ، عري العقل، خواء الافكار وخواء الوعي والتخلف والجهل، وكلها منين تداركه؟ من وراء القراءه والكتابه، من قراءه، من خلال المعرفه. لازم نفهم انه القراءه استثمار، تقرأ فتتطور، فتصير عندك مهارات أكثر، فتحصل فرص أفضل. هي الدنيا خما بس لبس وجنط ومطاعم ونرقيلة يا بعد روحي. نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن القراءة وقيمتها وأهميتها، ونرجع لكم في مجاز، حياكم الله.
1: في عام 2012 أصدرت الأمم المتحدة تقريرا عن القراءة في العالم العربي. الرقم الذي خرج من التقرير لم يصدقه كثيرون حين سمعوه، متوسط ما يقرأه المواطن العربي من الكتب سنوياً ربع صفحة. في المقابل المواطن الأوروبي يقرأ في المتوسط 35 كتاباً سنوياً، والأمريكي 12 والإسرائيلي 40. في دراسة أجرتها جامعة الملك عبد العزيز عام 2016 على عينة من الشباب العربي، وجدت أن 73% منهم يقضون 3 ساعات يومياً أو أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لا يتجاوز وقت القراءة 5 دقائق في اليوم عند من يقرؤون أصلاً. المشكلة إذن ليست في الوقت، الوقت موجود، المشكلة في إلى أين يذهب. علماء الأعصاب يفسرون جزءاً مما يحدث. الشاشة تنشط نظام المكافأة في الدماغ بمحفزات متسارعة ومتعددة. القراءة تطلب من الدماغ أن يبطئ ويركز ويتحمل الغموض، وفي منافسة غير متكافئة بين المتعة الفورية والمتعة المؤجلة. الأولى تكسب دائماً ما لم يدرب الدماغ على الثانية منذ الطفولة، والمشكلة أن التدريب لم يحدث. دراسة نشرتها المجلة الفصلية لأبحاث القراءة وجدت أن الطفل الذي لا يقرأ له بصوت عال قبل السن 6 يحتاج جهداً مضاعفاً لاكتساب عادة القراءة لاحقاً. وفي كثير من البيوت العربية لا يوجد كتاب واحد على الرف، لكن ثم تعامل لا يذكر كثيراً. المناهج الدراسية في معظم الدول العربية تعلم القراءة كمهارة لا كمتعة. النص المقروء اختبار وإجابات، لا تساؤل ولا نقاش ولا اكتشاف، فيتعلم الطالب أن القراءة عبء ويحمل هذا الدرس معه طوال حياته. الباحث التربوي دانيال ويلينغهام في كتابه لماذا لا يحب الأطفال المدرسة يقول إن الدماغ لا يكره التعلم، يكره الطريقة التي يقدم بها. ما يقلق أكثر من قلة القراءة أن مجتمعاً لا يقرأ لا يتوقف عن الكلام، ينتج رأياً بلا معرفة وحكماً بلا فهم ويقيناً بلا سؤال، وهذا على المدى البعيد أخطر من أي رقم في أي تقرير.
0: إذن أصدقائي، سمعنا التقرير جد مهم، شفنا أنه الفجوة كبيرة وتحتاج إلى جهد من كل المؤسسات، جهد حقيقي أن نعلم الجيل الجديد، وهي مسؤولية الآباء والأمهات اللي يسمعوني الآن، أنه تخلي فد علاقة بينك وبين طفلك، علاقة حقيقية مع القراءة. غير هذا لا يمكن للمجتمع أن يستعيد مؤسساته. القراءة هي أساس إصلاح مؤسسة تعليمية والمؤسسة القانونية والمؤسسة الصحية والاقتصاد والنظام. من تطلع إنسان واعي راح يعرف مصلحته ويعرف مصلحة مجتمعه وبلاده. كل المؤشرات تقول لك، كل المعطيات تقول لك أن المجتمعات الأكثر قراءة هي الأكثر تعاطف، هي المجتمعات الأقل عنف، لأن القراءة حقيقة تدرب الدماغ على أن يعيش ويشاهد ويتأمل حياة آخرين، فبالتالي مو بس حياته يحس بيهم، يحس بحياة الآخرين، مشاعره يصير مرهفة، يصير عنده أفق، يصير عنده خيال، يقوم يعرف أنه الحقيقة بها أكثر من زاوية وأكثر من وجهة نظر. ما يصير دكتاتور، ما يصير متسلط، ما يصير إنسان يعرف ويحرف. اللي يقرأ هواي حتى يخاف من الله، يخاف من الله حقيقة بسلوكه بموقفه مع بيته مع عائلته مع أخوانه مع أخواته. قراءة أساس، ولهذا تشوف أنت المجتمعات الشمولية، المجتمعات اللي تريد تسلط على الناس وتقودهم مثل الغنم حشاكم، ما تهتم بالقراءة، ما تهتم بالمكتبات، ما تهتم بالمكتبات العامة بأنه تخلي الطلاب يقرون. لا، كل شيء سووا للأطفال إلا أن تعلموهم القراءة. هذا هو ديدا المجتمع الذي يقاد إلى الهاوية، مجتمع يقاد إلى الهاوية أخواني. وبنفس الوقت احنا نحكي مع مؤسساتنا الحكومية انه لازم تحسن من ادائها، وزارة الثقافة، دار الشؤون الثقافية، اتحاد الادباء، دور النشر بشكل عام. احنا ما عندنا شبكات توزيع جيدة. القارئ يحارب، والله القراء يحاربون حتى يحصلون على كتاب. احيانا كتاب انت ممكن سهل تحصل عليك حباية مال ادمان، تحصلها اسهل بكثير ما تحصل لك على كتاب بخير تحتاجه ببحث او تحتاجه بتحقيق أو مراجعة. أنا أتذكر كتاب بسام حجار، والله انشلع قلبي على ما حس، أكو كتابين ما ظل مكان ما دورت بيه، لا بغداد، لا البصرة، لا بيروت، حتى بيروت طبعا اللي كانت أم الدنيا في الكتب وضعها مختلف تماما. فنحتاج أحبتي، نحتاج إلى أنه إحنا نعرف علاجنا في القراءة وفي ثقافة الكتاب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. إحنا نستغرب مرات من ونبدي ضجورة من نشوف مظاهر بحياتنا ما تعجبنا، خاصة لما هي هاي المظاهر تؤثر على شيء خصنا. إذا ما تأثر علينا ما نهتم، لكن من شيء أثر علينا نهتم. مجاري مثلا، المجاري ما دام بالمنطقة سالكة ما نباوع مثلا على البوريات، بوريات المي اللي بالمنطقة اللي مطفح أو اللي تحتاج إلى صيانة. المي الحلو إذا يجينا ما نفكر بأنابيب المياه المكسورة بالمنعطفات هنا وهنا وما نبلغ عليها. إحنا ليش مستغربين إنه حياتنا غير منظمة؟ هو إحنا يمتى عرفنا النظام؟ شنو بحياتنا إلى علاقة بالنظام، إلى علاقة بالتقاليد، التقاليد العلمية والتقاليد الثقافية الصحيحة؟ حتى إحنا مستغربين إنه حياتنا ليش هيك منهارة وليش كل شيء بالعراق خراب. أنا دا أتكلم ممكن شوية أكون جارح، لكن إحنا حقيقة أخذنا بأيدينا إلى هذا الحافة التي وصلنا إليها والتي يبدو لا رجعة منها. في العالم كله أنت لازم حتى تدخل كلية الطب مثلا أو كلية الهندسة لازم تكون متفوق، لازم تكون إدراكك العلمي عالي. كيف أختبر إدراكك العلمي؟ بالامتحانات، بالاختبارات. السابق كان أنت تطلع ممكن 90 ما تقدر تدخل اختصاص هندسي، الآن ناس يطلعون 72 يدخل هندسة، مسائي أو أهلي 72 هواي، بالستينات يدخلون. هسه واحد يقول لك ايش دعوه وخلي الناس وانت محتكر، لا اخوان مو شكل، هذا نظام، وهذا نظام الناس كلها العالم كلها ماشيه به، وعلينا ان نحترم معطيات النظام حتى نحصل على نتائج شبيهه بدول العالم. لما ليش تفوقت الصين؟ ليش كوريا منظمه؟ ليش السويد دوله محترمه؟ ليش سويسرا؟ ليش ليش ليش؟ لانها احترمت النظام. افلاطون عنده عباره جميله انه الاشياء مو بالاراده، مو انا مثلا أنا ما عندي مواصفات قائد فأصير قائد لأن أنا أريد أصير قائد، مو صحيح. لازم عندك أنت مواصفات وسمات. الطبيب مو لأنه أنا أريد أصير طبيب فسووني طبيب ويصير طبيب، يجيب 52 55 60. والله أعرف واحد صيدلاني ما خمسينات معدله، راح مدري وين، دولة أوروبية من أوروبا الشرقية، وهسه رجع ومفتح له صيدلية ويقول لك شنو المشكلة؟ لا أكو مشكلة، وجاي يطون أدوية خطأ وجاي يقتلون العالم. في يوم من الأيام كنت أنا محتاج إلى بنادول، وكنت في إحدى مناطق البصرة بالقبلة، طبقت على صيدلية السلام عليكم السلام أريد بنادول، قالت والله بنادول ماكم خلص هاك هذا. هي عبالها أنا ما أقرأ ما أكتب، يمكن أباوح لي هذا بروفين وبنسبة عالية من البروفينات. قلت لها يابا أنا عندي ضغط ما يصير أخذ هذا العلاج اللي بيه باراسيتول، نعم 250 ميلي جرام لكن بيه نسبة عالية من مركبات الإيبوبروفين عالية، وهذا البروفين مضر للضغط. كان بكل ثقة تقول لي لا شنو علاقة البروفين بالضغط؟ صيدلانية، قلت لها صيدلانية.

فهاي نتيجة التعليم لما يكون خارج نطاق النظام. هذا مثل واحد فقط، وقس على ذلك في كل شيء، في كل مفصل من مفاصل حياتنا بما فيها مفاصل الدولة. يستلم وزير، يستلم دائرة، هو كل شيء ما يعرف. ليش؟ لأن فلان حزب رشح. انتوا عبالكم هاي يعني ما بها نتائج؟ هاي قادتنا لما نحن عليه. هسه احنا جاي نستهلك بالاحتياط السيادي. العراق إذا خلص الاحتياط السيادي ماته، وين يطي وجهه؟ وين يطي وجهه يعني؟ هذه نتائج العبث بالنظام. هنا النظام ماذا نعني؟ نظام كل شيء. الصحيح، ما سامعين قبل ما يصح إلا الصحيح؟ ولا تعال ستشوف أصفن بمؤسساتنا الجامعية، بمستوانا التعليمي، بالمدارس الأهلية التي ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ صنعت وهم تفوق كاذب. أنا ابني كله عشرات، هو رايح بمدرسة أهلية يدفع عنا الطفل بالابتدائية يدفع عنا 1.25 مليون، 1.5 مليون، مدارس تعطي 1,000,000 حتى طالب بالابتدائية. زين هذا ايش تتوقع يعني؟ عودي يرسبه لو يعطي درجة 7 ويكسر خاطر أبوه وأمه الكيوت؟ طبعا كله 10. وطبعا الآيباد ما يوقع من إيده، وبيكاكس دي وروبلوكس وماينكرافت للظالين. هاي كلها ما بيها تبعات تترتب بعدين؟ معقولة؟ شنو وين قاعدين احنا؟ اخواني هاي يعني مو مسألة بسيطة تقال هكذا يعني وكأنه احنا جايين نفش خلقنا. الفيلسوف اللغوي دي سوسور عنده نظرية مشهورة جدا، نظرية الدال والمدلول، لأنه اللغة تمثل بثنائية الدال والمدلول. يعني عند الكلمة رمز، وهذا الرمز يحيل إلى معنى. النظام يعمل حينما يكون الرمز متصل بالمعنى. حلو؟ إذا أريد أطبقها على التعليم، الشهادة الجامعية بأصلها رمز ويحيل إلى معنى. ما هو المعنى؟ الكفاءة الحقيقية. دكتور يعني شخص أتقن علم، مهندس يعني شخص يفهم بالهندسة. لما أنا أشتري الشهادة راح أقطع الرابط بين الرمز وبين معناه، راح تصير الكلمة موجودة والمعنى غائب. واضح لو مو واضح؟ إذن المجتمع اللي يقبل هذا الفصل راح يبني حياته على رموز فارغة. راح نشوف عندنا طبيب بس ما يعرف يشخص، راح نشوف عندنا مهندس بس يسوي الاستدارة مال الوفود هذا ويخلي الناس ازدحام ويخلينا مضحكة لأمة محمد. وهذا ما ينتج فشل في منطقة واحدة، لا، هذا يخلق أزمة ثقة ممنهجة في كل شيء. هسه ما حد يثق، حتى بالألقاب العلمية ما حد يثق بها.

أنتوا تتخيلون أنه عدد الجامعات العراقية الأهلية ارتفعت من 38 جامعة سنة 2013 كان عندنا 38 جامعة إلى 72 جامعة في 2024، يعني تقريبا ضعف أو 3 جامعات جديدة كل سنة. كل سنة تنفتح 3 جامعات أهلية جديدة، وبينما الجامعات الحكومية تقبل طلاب بدرجات عالية بالطب وبالهندسة، قبلت بعض الكليات الأهلية طلاب دراسات علمية وطب بدرجات لا تتجاوز حتى 60. ولهذا احنا عندنا هواي من مثلا خبراء تربويين يقولون انه مستوى خريجي القطاع الخاص ضعيف ولا يرقى الا مستوى الشهادات اللي يحملونها، لان الحصول عليها سهل، الحصول عليها تقريبا مدفوع الثمن. ولهذا تشوف كناس يزعلون علينا من نتكلم حقيقة. الأخطر مو هذا، الأخطر انه سياسات التوظيف هسه سياسات معيبة وأدت إلى ارتفاع غير منطقي في عدد أساتذة الجامعات، مع تراجع متزامن في قبول الطلاب بالجامعات الحكومية لصالح المؤسسات الخاصة. قبل كنا من نقول أستاذ جامعي يباه يا فتحة الصدر، هسه فلان أستاذ جامعي، فلان أستاذ جامعي، فلان دكتور، فلان أكاديمي، فلان شو قضية معودين شرقة، تحس لازم تحس أكليك بالمسألة. وهذا السحبة حتى على المناصب لما ما يكون المعيار هو الكفاءة. ولهذا نذكر إحنا ماكس فيبر مرة حكينا عنه لما حلل أشكال السلطة، ميز بين 3 أنواع: السلطة التقليدية القائمة على الموروث، والسلطة الكاريزمية اللي هي قائمة على الشخصية، وكو شيء اسمه السلطة العقلانية القانونية اللي هي قائمة على الكفاءة وعلى النظام اللي جاي نحكي عنه في هذا المحور. إذا ما عندك كفاءة ونظام أي سلطة تحكمك. وإحنا أكو بينا مشكلة كبيرة إنه إحنا نقيم الآخر بما يملك مو بما يفعل، وهذا غش من نوع آخر. أنا ما لي علاقة شهادتك شنو، روح شوف دوائر الدولة تلقى الشهادات ماكو مثلها، بس تلك الوقائع مصيبة، الوقائع مصيبة. وهذه اشتغلت عليها كارول دويك في عقلية النمو، أنه الهدف هو الحصول على الشهادة، الهدف مو أنه أنا أكتسب كفاءة أو أنا أحقق أثر على أرض الواقع، على مجتمعي وعلى مدينتي وعلى ولايتي. هنا المشكلة.

0: يعني لما يشوف الطالب أنه من حصل على شهادة حقيقية بجهد حقيقي يحصل على نفس الوظيفة أو أقل مما حصل عليه من اشترى شهادته، هذا يتعلم درس أنه الجهد ما يكافئ، الشهادة لا تكافئ، النظام لا يميز بين الحقيقي وبين المغشوش، وبالتالي علينا نحن ندرس ومتعبين روحنا. والله ذاك اليوم شفت بوست في إحدى مشاتل البصرة يوقف العقل. أبو المشتل ناشر رسالة لأحد المتابعين طالب كلية طب عام جامعة البصرة، يقول له أنا أعرف، أنا آسف والله أقولها هاي وأنا ممرور، يعني كاتب لي يقول له أنا عندي معلومات على النباتات، ممكن أحصل وظيفة عندك؟ طالب كلية طب. ليش؟ لأن هسه مو ضمان أنه تدرس طب وما تحصل وظيفة. أعلى شهادة كانت حلم عند الناس ما تحصل وظيفة. شوف الطلاب هسه خارج، عندي أحد اللي أعرفهم من أصدقاء البرنامج قضى عمره متوسطة وإعدادية موهوبين كلهم ياية، وطلع طب عام بصرة ومن المتفوقين إلى الآن ما متعين صار 3 سنوات. هاي حقيقة نظامنا، ولهذا تشوفون إحنا رايحين إلى الهاوية. سمعوا هاي الحكاية زين مني إخواني، التاريخ ما ممكن التاريخ إنه يرحم المجتمعات اللي تتلاعب بمعايير النظام، تتلاعب بمعايير المجتمعات لمدة طويلة لفترة طويلة. نعم جوز النفط يشكفك، رصيدك بالبنك يشكفك، لكن لاحقا مصيرك الانهيار. إمبراطورية عظمى مثل الإمبراطورية الرومانية في أواخر عهدها لما باتت المناصب تشترى صار بها تراجع تدريجي في كفاءة جيشها وفي كفاءة إدارتها، مو لأن الرومانيين كانوا صاروا فجأة أغبياء، لا، بس نظامهم، النظام اللي كان يكافئ الاستحقاق انهار وصار نظام مرتشي وصار نظام محسوبيات، وهذا من عشيرتي وهذا ابن الحجي وهذا قرايبنا، فصار من يدير الجيش أقل كفاءة، فبالتالي انهارت المنظومة كلها. وهذا حصل نفس الشيء في الاتحاد السوفيتي في مراحل الأخيرة. ليش؟ لأن أنتم تقرأ عن النظام السوفيتي تشوف أنه سجلاته كانت مملوءة بأرقام مزورة وإحصاءات مضخمة وشهادات منفوخة، بينما النظام يبين بالظاهر يعمل لكنه بالحقيقة هو باني أبراج، أسميها أنا أبراج من رمل، ولهذا سقط بسرعة لم يتوقعها أحد. خليني أذهب إلى هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن المجتمعات التي لا تحترم النظام.
1: لم تصل الدول الحديثة إلى ما وصلت إليه بالصدفة. التعليم له معايير والمهن لها شروط، والجامعات تخضع للاعتماد والتقييم، والمنتجات تمر باختبارات السلامة، والمؤسسات تقيس أداءها بمؤشرات واضحة. هذه المنظومات تجعل المجتمع قادراً على تصحيح أخطائه ومقارنة نتائجه وتراكم خبراته. عندما تتراجع المعايير تبدأ المشكلة من التفاصيل الصغيرة. شخص يحصل على الوظيفة لأنه قريب من المسؤول، طالب يصل إلى موقع أكاديمي من دون استحقاق، مشروع يمنح لشركة أقل كفاءة، ومؤسسة تتعامل مع الأداء باعتباره علاقة شخصية. ومع تكرار هذه الحالات يتغير سلوك الناس أنفسهم، الكفاءة تفقد قيمتها ويصبح النفوذ استثماراً أكثر جدوى من التعلم والعمل. علم الاقتصاد السياسي يربط هذه الظاهرة بما يسمى المؤسسات الاستخراجية، حين تستخدم قواعد المجتمع لتوزيع الموارد والمنافع لمصلحة جماعات محددة. ويشير علم الاجتماع المؤسسي إلى نتيجة أخرى، القواعد التي تطبق بصورة انتقائية تفقد شرعيتها، فيتعلم الناس الالتفاف عليها بدل احترامها. التاريخ يقدم أمثلة واضحة. الإمبراطورية الرومانية المتأخرة شهدت مشكلات عميقة في الإدارة والجباية والجيش مع اتساع المحسوبية والفساد وتراجع القدرة المؤسسية ضمن مجموعة كبيرة من الأسباب، التي أسهمت في ضعف الدولة. وفي الاتحاد السوفيتي أدى نظام التخطيط المركزي شديد الجمود إلى تشوهات في الحوافز والمعلومات، فكانت الأرقام الرسمية أحياناً أهم من الواقع الاقتصادي نفسه. وفي المقابل تكشف تجارب دول شرق آسيا بعد الحرب العالمية الثانية أهمية المؤسسات والمعايير في بناء الكفاءة، من التعليم الصناعي إلى ضبط الجودة وإدارة الإنتاج. المعيار ليس عدوا للإنسانية ولا قيدا على الإبداع، إنه أرضية مشتركة تسمح للكفاءة أن تظهر. وحين يختفي المعيار لا تختفي الفوضى فورا، تبدأ أولا بفقدان الثقة، ثم تتراجع الكفاءة، ثم يهاجر الموهوبون، ثم يتعلم المجتمع أن العلاقات أهم من الاستحقاق. وعندما تصبح هذه القاعدة ثقافة عامة، يصبح إصلاح المؤسسة أصعب بكثير من تأسيسها من البداية. لذلك فإن احترام المعايير قضية حضارية، لأن الدولة التي تقيس نفسها تستطيع أن تكتشف أخطاءها، والمجتمع الذي يحترم الاستحقاق يستطيع أن يصنع كفاءاته. أما حين يصبح الاستثناء هو القاعدة، فإن المجتمع يبدأ تدريجياً بفقدان قدرته على تصحيح نفسه.
0: إذن أصدقائي، إحنا ما ممكن أن نتعامل مع الغش، مع عدم احترام الأنظمة والمعايير على أنها حقيقة. نتخيلوا لو كل الناس غشوا بشهاداتهم، غشوا بطريقة تعاملهم مع الآخر، هنا تصير الحياة فوضى، النظام يتهاوى. وإحنا ذكرنا مسألة التعليم، ركزنا عليها بقضية النظام لأنها مسألة مهمة حقيقة. يعني جودة التعليم هي أقوى متنبئ بالنمو الاقتصادي على المدى البعيد. هذا كلام نظريات العلمية الاقتصادية الحديثة. راجعوا كلام واحد من أكبر علماء الاقتصاد حاليا، جيمس هيكمان، هذا فاز بنوبل بالاقتصاد. هذا ركز على أنه جودة التعليم أقوى حتى من الموارد الطبيعية، وأقوى حتى من الاستثمار الأجنبي، بالنسبة لضمان اقتصاد وطني جيد. إذا اقتصاد وطني يسوي تعليم جيد، لأن الاقتصاد في نهاية المطاف هو أفراد يتخذون قرارات، أفراد ينتجون، يبتكرون، أفراد يديرون، وجودة هاي الأفعال تعتمد على جودة من يقوم بها وجودة شهادات من يقوم بها. ولهذا النظام التعليم العراقي اللي كان من أفضل أنظمة المنطقة تراجع حاد بعد الانهيار الاقتصادي وبعد الحصار وبعد الحروب المتعاقبة، وهسه آخر شيء جاء الفساد. بالتالي العراق اللي يمتلك ثروة نفطية ضخمة صار ينفق جزء كبير منها على مؤسسات تعليمية ما تنتج كفاءات حقيقية، وبالتالي يدفع ثمن التعليم من دون ما يحصل على نتاجه. ولكو واحد يصدق العراق هسه على حافة الإفلاس؟ وين اكو شيء؟ بلد ثاني مصدر للنفط بالعالم، معقولة؟ سوء إدارة، وجزء كبير من سوء الإدارة هذا سوء التعليم وعدم احترام النظام والمعايير. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر، الوقت أدركني. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

بأكيد ملوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: الخوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق.

0: الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

أنظار العالم تتجه لمحاولة رأب الصدع الموجود فيه بسبب الصراعات التي تتناوب عليه، وعندما أقول الصراعات أقصد بذلك الصراعات الكبرى في أوروبا حاليا، وكذلك صراعات الشرق الأوسط التي تعطي بصراحة مجالا أكيدا لتفاقمها وبالنتيجة تأثيرها على كل شيء في العالم، أسواق الطاقة مثلا وأسواق الغذاء كذلك. وهذه المرة الأزمة تتجه إلى مفاقمة المحاصيل الإنتاجية الكبرى، وعندما نقول محاصيل إنتاجية الكبرى نقصد بذلك القمح والشعير والقهوة والكاكاو وغيرها من السلع والذرة الأساسية التي تؤثر على قوت البشرية جمعاء. لذلك نرى أن أسعار السلع ارتفعت عالميا، والرز كذلك لا ننسى، أسعار السلع ارتفعت عالميا، وأعتقد حتى في العراق يعني نستطيع أن نتلمس ذلك وبشكل واضح جدا. أسعار الرز ما عادت هي نفسها التي تشترى بها قبل الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة أبدا، ارتفعت وبشكل كبير. بشكل أو بآخر ارتفعت أسعار القمح، لكن لم يتأثر بها العراق كثيرا لأن لديه اكتفاء ذاتي في هذا المحصول الأساسي بالذات. وهذا ينطبق أيضا على محاصيل أخرى يعدها البعض كمالية، ولكن بعضا من الناس يعدها أساسية، ومنها محصول القهوة ارتفعت أسعاره إلى الضعف. على سبيل المثال مثلا النسكافيه التي كانت تشترى مثلا ب5000 وب4000 اليوم أصبح سعرها يفوق 7000 دينار أو 8000. الكاكاو بشكل مهول ارتفعت أسعاره. هذا كله نتيجة الصراع والصدام المسلح اللي هو حتى هذه الأيام موجود، صدام مسلح في الأجواء وعلى الأرض، ويتسبب بمفاقمة يعني حقيقة المشكلات الطاقوية على مستوى العالم. أسعار النفط ارتفع، أسعار الغاز ارتفعت إلى أضعاف، وناهيك عن الأزمات التي ترافق هذه المشكلات، ومنها على سبيل المثال أزمات الطاقة الكبيرة، أزمة الوقود في إيران، أزمة الوقود أيضا في جزء منها في بلاد أخرى تتأثر بها في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أزمات أخرى ترافق هذه الأزمات ومنها أزمة الغذاء.

0: 16% خلال أغسطس آب، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو تموز 2012، وتصدر القمح موجة الصعود ليبلغ أعلى مستوى في 3 سنوات بسبب تباطؤ صادرات روسيا وأوكرانيا وتبادل الهجمات على الموانئ والسفن. وتظهر تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية أن البلدين قد يصدران معاً 59.5 مليون طن من القمح خلال موسم 2026-2027، بما يعادل 28% من التجارة العالمية المتوقعة عند 212.7 مليون طن. وقد خفضت الوزارة توقعات الصادرات الروسية بمقدار 1.5 مليون طن لتبلغ 46 مليوناً، والأوكرانية بمقدار 1 مليون طن لتبلغ 13.5 مليوناً بسبب الاضطرابات اللوجستية. ورغم ذلك رفعت توقعاتها لمخزونات القمح العالمية بنحو 400 ألف طن لتبلغ 273.3 مليون طن، ما يؤكد أن الأزمة ترتبط بصعوبة التصدير لا بنقص الإنتاج. ولم تقتصر الضغوط على الحرب، بل تضررت محاصيل الذرة في أمريكا وأوروبا من الحرارة، بينما صعدت أسعار السكر والكاكاو بنحو 20% في أغسطس آب مع اشتداد ظاهرة النينو في آسيا وغرب أفريقيا. وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الظاهرة ستشتد بين أغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول لتبلغ ذروتها في نوفمبر تشرين الثاني. وفي الهند قفزت أسعار السكر المحلية 15.6% مع تراجع التقديرات للإنتاج إلى 30.6 مليون طن، مما دفع الحكومة للسماح باستيراد 1 مليون طن من السكر الخام دون رسوم لتغطية الطلب.
1: طبعا الصورة واضحة، خصوصا بسبب حرب الشرق الأوسط وحرب روسيا وأوكرانيا اللي تحدثنا عنها لأيام طوال وحلقات كثيرة. الحرب إذا هددت إنتاج النفط أو طرق نقله والسوق يخاف من نقص الإمدادات، يرتفع سعر النفط حتى قبل حدوث نقص فعلي فيه، والنفط يدخل في قطاعات مهمة منها النقل والكهرباء والبلاستيك والبتروكيماويات والصناعة وغيرها. فلذلك أيضا الخطورة يعني إذا أصبحت منطقة بحرية خطرة في أثناء النقل، منها مضيق هرمز مثلا، باب المندب إلى آخره، تضطر هذه السفن إلى أن تغير مساراتها، وبالنتيجة تزداد أجور الشحن وأجور التأمين على السفن مدة الرحلة واستهلاك الوقود. طبعا أكثر شيء تزداد أجور التأمين على السفن. وفي هذه النقطة بالتحديد يتحدث الخبراء بأن السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز قادمة من الصين إلى منطقة الشرق الأوسط ازدادت أجور التأمين بها إلى 40 ضعفا، وهذه وين تنتقل؟ تنتقل إلى المستهلك، هو الذي يدفع الثمن. فلذلك أي سلعة تنتج في بلد بعيد كالصين مثلا وتصل إلى المستهلك بسعر أعلى، هذا يؤثر في الحبوب، المنتجات أو المحاصيل الزراعية الكبرى، في الأسمدة، في الوقود، وفي الزيوت النباتية، وفي النقل. فلذلك مشكلة ارتفاع النفط نفسها أنه يرفع أسعار الغذاء، لكنها بطريقة غير مباشرة. فالإنتاج الذي يعتمد على الطاقة وبشكل أساسي، عندما ترتفع أسعار الطاقة يرتفع هذا الإنتاج أو ترتفع أسعار المحاصيل. طبعا الدول اللي تنتج النفط تستفيد من ارتفاع سعره، لأنه أسعار البيع تزيد. ولدينا مثل هنا أن المملكة العربية السعودية استفادت كثيرا بسبب خطوط النقل التي لديها ووجود الأزمات، وصدرت بسعر أعلى، بينما الدول التي تستورده تتضرر منه. لذلك الصدمة أيضا للمستهلك، لأنه السلع التي كانت تأتي له بسعر اليوم تأتي له بضعف هذه الأسعار. ما بالنسبة لبلادنا للأسف يعني أثرت يعني هذه الأزمة كثيرا في العراق، خصوصا إغلاق مضيق هرمز، وكذلك تكلفة بعض السلع المستوردة والشحن وغيرها التي تأتي عبر مضيق هرمز، وخصوصا الرز الذي يأتي من الهند أساسا مع إغلاق المضيق بدأ يأخذ طرق بديلة. هذه الطرق بديلة مسافات أطول وقود أعلى وبالنتيجة أسعار أكثر. فهذه الحروب كلها تؤدي إلى مشكلات متداخلة، ولدينا مثل أيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت في محاصيل القمح عالميا، باعتبار أن بلد مثل أوكرانيا يصدر القمح وبكميات عالية جدا إلى دول مستفيدة منه، سيما لدينا في المنطقة العربية لبنان ومصر، والنتيجة كانت كارثية على هذين البلدين، إلا بعد أن أمنت لهم طرق بديلة وأمنت لهم أماكن أخرى استطاعوا أن يستوردوا منها، وعلى سبيل المثال أستراليا. إذن مؤشر بلومبرغ للزراعة يتتبع أسعار 10 سلع رئيسية، فالارتفاع يؤكد أن هذه العشر

0: بصراحة التغيرات المناخية الكبرى في العالم أصبحت تأخذ شكلا مخيفا، وأعتقد كارثة النيبال كانت واضحة، وأعتقد الغالبية شافوها عبر الهواتف النقالة. بسبب شدة الأمطار والرياح انهارت سدود وتسببت بقتل أكثر من 1000 إنسان وتغطية قرى بأكملها. تسونامي عجيب يعني، ولكنه من السدود بسبب الأمطار. فهذه التغيرات في أنماط التيارات الهوائية الكبرى على كوكب الأرض تشهد ازديادا كبيرا في شدة الرياح والعواصف. طبعا لدينا احنا في العراق وفي البصرة بالتحديد العواصف الرملية أخذت بعدا آخر، عواصف الترابية أخذت بعد آخر، بعد مخيف. يعني أن تتحول مدينة بأكملها إلى ظلام بسبب التراب وما يحمله معه من فيروسات ومن بكتيريا ومن معادن ثقيلة وغيرها، أقصد بالمعادن الثقيلة ذراتها طبعا التي تشكل سميات عالية وتجعل الجو يعني خطرا جدا، ولكن مع ذلك يعني يتحمل العراقيون كل هذه المشكلات في الجو بصراحة ومشكلات المناخ. وهذه تنعكس أيضا على دول أخرى تحاول أن تقلل من الآثار العميقة التي يحدثها أو تحدثها التغيرات المناخية. طبعا التحولات هذه المناخية لا تقتصر فقط على مشكلات الأجواء والعواصف الرملية والترابية وغيرها، إنما تطال الأمن المائي والغذائي. الكثير من المحاصيل التي كنا نجدها في الجنوب مثلا وكنا نستزرعها ونحصدها واليوم ما عادت موجودة، وإن وجدت فتقتلها الرياح السمية الشديدة التي تأتي وتهب في فصول حزيران وتموز وآب وحتى أيلول، وأعتقد حتى تشرين الأول شهر العاشر تستمر الحرارة والرطوبة العالية وغيرها. فضلا عن أنها تهدد هذه التحولات المناخية مشكلات أو عفوا مشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة، خصوصا طاقة الشمس التي تتأثر كثيرا بالأتربة والرمل وتتسبب في تدمير الخلايا الشمسية اللي هي تحتاج بالأصل إلى تنظيف وصيانة مستدامة. فلذلك أيها الأحبة التحولات المناخية والتغيرات المناخية أخذت أبعاد بصراحة سيئة أثرت في العالم بأجمعه، ولكنها أثرت على منطقة الشرق الأوسط وبشكل كبير. قبل أيام سجلت البصرة أعلى درجات الحرارة عالميا برقم مهول وخيالي، هذا الرقم يؤدي إلى تبخر سريع، يؤدي إلى سميات عالية في الجو، يؤدي إلى هلاك للثروة النباتية والحيوانية، فضلا عن التغييرات المباشرة التي تصيب لب الحياة في المجتمعات. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: أظهرت دراسة علمية حديثة نشرتها دورية Journal of Geophysical Research المتخصصة في علوم الغلاف الجوي أن أنماط التيارات الهوائية على كوكب الأرض تشهد تغيرات هيكلية كبيرة من شأنها أن تزيد من شدة الرياح والعواصف الرملية في المنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط لا سيما في فصل الشتاء. وتؤكد التقديرات أن لهذه التحولات المناخية أثارا عميقة ستطال الأمن المائي والغذائي، فضلا عن تهديد مستقبل مشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة. وتلعب الرياح دورا حيويا باعتبارها المحرك الأساسي الذي ينقل الحرارة والرطوبة والغبار عبر الكوكب، حيث تحرك السحب وتوزع الأمطار وتضبط عمليات التبخر من التربة والبحار. لذا فإن أي تحول في مساراتها يجر خلفه سلسلة تغيرات تمس الزراعة والبيئة. وتوضح الدراسة أن هذه التحولات تعود لميكانيكيا فيزيائية واحدة تتجلى في ظاهرتين مناخيتين. الظاهرة الأولى هي التوسع التدريجي في خلية هادلي، وهي منظومة الدوران الهوائي الكبرى التي تنقل الهواء الدافئ من المناطق الاستوائية نحو خطوط العرض شبه المدارية لتشكل أحزمة الضغط المرتفع الجافة. هذا التوسع الناتج عن زيادة التبخر بسبب ارتفاع الحرارة عند خط الاستواء يدفع الرياح للاشتداد في الصحراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية وآسيا الوسطى. أما الظاهرة الثانية فهي الاحترار المتسارع في القطب الشمالي والذي يفوق المتوسط العالمي بمرتين إلى 3 مرات، مما يضعف التباين الحراري ويؤدي لإضعاف الرياح فوق كندا وسيبيريا وشمال أوروبا. ومن الناحية الإحصائية، كشفت النتائج أن التغير في قارة أفريقيا يحمل بصمة قوية للتأثير البشري، إذ يفسر التغير المناخي طويل الأمد نحو 42% من التذبذب السنوي للرياح، بينما تهيمن التقلبات الطبيعية الداخلية على أكثر من 55% من التغير في أمريكا الشمالية وآسيا، مما يثبت أن أثر الإنسان ينحصر في مناطق محددة، وتخلص الدراسة إلى تحذير المنطقة العربية من مخاطر تسريع جفاف السدود والتربة وتراجع كفاءة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح بفعل العواصف الترابية.
0: نحن إذن أمام التوسع التدريجي وفي خلية هادلي كما أشار إليه التقرير، وهي منظومة الدوران الهوائي الكبرى التي تنقل الهواء الدافئ من المناطق الاستوائية نحو خطوط العرض شبه المدارية لتشكل أحزمة الضغط المرتفع الجافة. وهذا التوسع الناتج عن زيادة التبخر بسبب ارتفاع الحرارة يدفع إلى ظواهر احترار متسارعة وإضعاف الرياح وذوبان الثلوج وغيرها من المشكلات المناخية الكبرى.

0: طبعا تساؤلات كبيرة أثارتها الحروب الأخيرة في المنطقة، مثلا اغتيال العلماء في إيران. يعني ما هو التساؤل الأخلاقي حول اغتيال هؤلاء الناس؟ إنسان عالم في الفيزياء أو في الكيمياء تغتاله لأنه يشتغل لبلده في قضايا معينة، هذه تساؤلات أخلاقية. طيب هل هو هدف عسكري لكي تغتاله إسرائيل أو أمريكا؟ إذن أين القواعد لحقوق الإنسان والقواعد العالمية التي يتشدقون بها الغرب؟ ومشكلة كبيرة بصراحة. فهنا يعني تساؤلات كبيرة. الحرب الإبادية الكبيرة أو حرب الإبادة الجماعية التي وجدت أو التي أوجدها إسرائيل، أوجدتها إسرائيل والولايات المتحدة في غزة، تساؤلات أخلاقية حول جريمة الإبادة. كيف يتم التعامل مع إسرائيل كمرتكبة للجريمة، نتنياهو كمجرم حرب؟ طيب ما هو فرقه عن الذين ارتكبوا جرائم حرب في البوسنة وحوكموا، أو ارتكبوا جرائم حرب في دارفور وحوكموا في السودان، أو الذين ارتكبوا جرائم حرب في رواندا في عام 1994 بين الهوتو والتوتسي وحوكموا، أو جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها داعش في حق الأيزيديين في الموصل والآن يحاكموا. فلذلك جريمة الإبادة الجماعية هي واحدة بغض النظر عن من اقترفها وعمن قام بها. فتساؤلات أخلاقية يثيرها أحد أبرز المفكرين الإنسانيين العالميين، وهو يعتبر وريث لإدوارد سعيد، وهو المفكر حميد دباشي، والذي يتحدث عن ما بعد الوحشية. يعني الوحشية التي رأيناها في غزة أثناء الحرب كانت وحشية منقطعة النظير، أطفال تقطع أوصالهم، نساء تقتل، رجال يقتلون، طفلة تحاصر في سيارة وتذبح هي وعائلتها، وغيرها من التفاصيل المؤلمة التي شاهدها العالم عبر سنتين من الحرب. يأتي هنا تساؤل للمركزية الأوروبية التي تنحاز بفلسفتها نحو الإبادة واستمرار هيمنة إسرائيل على فلسطين وتعزيز ما يعرف بالاستعمار الاستيطاني والاكتفاء بإدانات خجولة في موضوعة الاستيطان. اليوم الاستيطان يتفاعل في منطقة الضفة الغربية من دون حراك واضح من أوروبا والولايات المتحدة، بل إنهم يدعمون إسرائيل في استيطانها المؤذي واستيطانها الاستعماري الذي يريد أن يهود كل المنطقة التاريخية لفلسطين. إذن الحرب الشرسة التي رأيناها في غزة أعادت سؤال اختبار الأسس الأخلاقية والمعرفية للعالم بأسره، وبيّنت كيف أن الغرب يتعامل مع مفهوم حقوق الإنسان بازدواجية عابرة سيئة، يعتبرها موجودة في مكان وغير موجودة في مكان آخر. فحقوق الإنسان يجب أن تكون موجودة في الحرب الروسية الأوكرانية ضد روسيا، لكنها غير موجودة في الحرب الإسرائيلية على غزة. فسكان غزة هم مجرد أرقام تقتلهم إسرائيل بدون واعز إنساني وضمير إنساني حي. هذه التساؤلات الأخلاقية نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: في سياق حراك التاريخ المباشر ومع اقتراب اكتمال العام الثالث للحرب الشرسة على غزة، تأتي لحظات حاسمة تتوقف فيها حركة العقل والاجتماع لاختبار الأسس الأخلاقية والمعرفية للعالم بأسره. وهذا ما أظهرته لحظة الإبادة الطاحنة في غزة، إذ أتاحت للعالم فرصة كاشفة لمحاكمة أولويات الفكر الإنساني ووضع كافة شعارات الحضارة الغربية على محك النقد الأخلاقي القاسي وصلاحية الاستمرار في التواجد الفعلي. ومن قلب هذه اللحظة الفاصلة يبرز كتاب ما بعد الوحشية للمفكر الإيراني حميد دباشي كنداء فكري مدون، يعتبر غزة نقطة الصفر لتاريخ ما بعد نهاية العالم، حيث ينكشف اعتلال الحضارة الغربية أخلاقيا وعقليا، وتدفن ادعاءات سلطتها الأخلاقية تحت أنقاض الخراب العظيم في فلسطين. وتفكك تأملات دباشي العابرة للتخصصات أسس المركزية الأوروبية فاضحة انحياز أقطاب الفلسفة الغربية نحو الإبادة واستمرار هيمنة الافتراس الإمبريالي لخمسة قرون متتالية، وصولا لرؤية جذرية تعتبر إسرائيل التجسيد المادي الصريح للاستعمار الاستيطاني. ويدعو دباشي وهو أستاذ الكرسي في جامعة كولومبيا والممتد فكريا من زميله الراحل المفكر إدوارد سعيد إلى تأسيس معرفي حقيقي ينطلق من تحت أنقاض غزة وصياغة قواعد أخلاقية جديدة تخاطب الأغلبية العالمية في أراضي آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، معلنا حتمية تحرر الفكر من الوصاية الفلسفية الغربية. فالكتاب المكتوب في خضم الإبادة المتواصلة يعرض جذور العنصرية للفكر الغربي، مصرا على فهم إسرائيل باعتبارها جوهر هذا الغرب، بينما تمثل فلسطين العالم الحقيقي وأرض الخيال الثوري المتحرر. وقد أحدث هذا العمل الفكري أصداء واسعة في الأوساط النقدية والأكاديمية العالمية، إذ اعتبرته مجلة بابليشرز ويكلي إدانة لاذعة للوضع الراهن. ورأت رامونا وديع أنه يكشف تجليات الوحشية الاستعمارية كما احتفت به مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، واصفة إياه بينبوع من الحجج والأدلة التي تفضح العنصرية المتأصلة الكامنة للأقلية الغربية، وتظهر الطريق نحو التحرر الجماعي من نظام الفصل العنصري والإبادة لإعادة بناء ما تبقى من الإنسانية المهدورة من رمادي هذه الفظائع.
0: إذن أسس المركزية الأوروبية مفضوحة تنحاز نحو الإبادة واستمرار هيمنة الافتراس لخمسة قرون متتالية، وصولا إلى رؤية تعتبر أن إسرائيل بتجسيدها الاستعمار الاستيطاني لكنها لا تشكل خطرا وجوديا على الناس الذين يسكنون إلى جنبها، وأخصص بذلك العرب الفلسطينيون في مناطق فلسطين التاريخية.

0: بشكل أو بآخر تتخذ مسارات الشركات، شركات الذكاء الاصطناعي، مسارات كبيرة وأساسية ومهمة ومهيمنة على العالم بأسره. أصبحنا نرى أغاني مولدة بالذكاء الاصطناعي، موسيقى مولدة بالذكاء الاصطناعي، صور مولدة بالذكاء الاصطناعي، برامج مولدة بالذكاء الاصطناعي، مقالات، دراسات، روايات إلى آخره. وبالمناسبة كل ما تدفع أموال في الذكاء الاصطناعي، يعني أنت تشترك في شات جي بي تي أو غيرها، وستحصل على ميزات إضافية أخرى كبيرة ومخيفة تجعلك تناقش كأنما إنسانا مساعدا معك، ولكن تدفع له أموال في سبيل أن يعطيك كل المعلومات التي تريدها. يعني نعرف أن الذكاء الاصطناعي المجاني هو محدود، ولكن عندما تعطي أموال تنفتح لك آفاق أكبر في الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على المال ويصبح توليديا أكبر وأكثر. الشركات العالمية بدأت تتنافس بشكل كبير، إلا أن الشركات الأمريكية ما زالت تعتلي القمة. فبرامج الذكاء الاصطناعي مثل الديب سيك اللي هو صيني ما زال يراوح في مكانه، لا يستطيع أن يصل إلى عظمة تشات جي بي تي أو شركة أوبن أي آي بشكل عام وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي العالمية التي مصدرها الولايات المتحدة. فلذلك نحن اليوم أمام أبعاد استراتيجية كبرى في منظومات ذكاء اصطناعي عاملة تبين مهارات عالية تستخدمها الدول للسيطرة، للنفوذ، ولما يعرف بالقوة الناعمة التي ما عادت قوة ناعمة بصراحة، إنما هي قوة هائلة امتداداتها هي الذكاء الاصطناعي التوليدي. سعد قصي ومزيد من التفاصيل.
1: اشتد التنافس بين شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية في الأشهر الأخيرة مع طرح العديد من النماذج المبتكرة، بينما تخلفت الشركات الأوروبية عن المنافسة حتى أصبحت خارج المشهد الرئيس لهذا القطاع الحيوي والحديث. ورغم وجود شركات أوروبية بارزة مثل ميسترال الفرنسية باتباعها نهج النماذج مفتوحة الوزن، إلا أنها لم تنجح في تصدر عناوين الأخبار أو جذب المستخدمين والشركات بشكل أوسع كنظيرتها العظمى. ويحمل هذا التأخر الملحوظ مخاطر اقتصادية وتقنية كبيرة بترك المؤسسات الأوروبية تحت رحمة التقنيات والسياسات الخارجية وتمركز القوة بشكل كامل بعيدا عن القارة العجوز. وتتعدد الأسباب التي أوصلت أوروبا لهذه النقطة الحرجة، وأبرزها وجود فجوة عميقة في تبني التقنيات الجديدة وتأخر الشركات في دمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في آليات عملها، يرافقه ضعف حاد ومستمر في التمويل الاستثماري. فبينما تحظى الشركات الأمريكية كأوبن أي آي وأنثروبيك بتمويلات ضخمة تتجاوز مئات المليارات، وتستفيد الشركات الصينية من الدعم الحكومي المباشر والتسهيلات الضريبية، لم تستطع ميسترال التي تعد الواجهة الأوروبية الرئيسة سوى جمع 1,700,000,000 يورو من شركة ASML الهولندية لشبه الموصلات، مما يقوض قدرتها المالية على الإنفاق الشاق الموجه للقوة الحوسبية وتطوير المهارات العالية. إضافة إلى ذلك، تعاني القارة من ضعف البنية التحتية للقوة الحوسبية ومراكز البيانات التي تشكل العصب الرئيس لتشغيل والتطوير بسبب قيود الطاقة المعقدة وافتقار أوروبا لمختبرات متقدمة ومختصة. كما تقع القارة تحت وطأة نزيف مستمر للعقول والمهارات الفذة، حيث يفضل كبار المهندسين والباحثين الهجرة للعمل في الولايات المتحدة أو الصين أو دول الخليج العربي للحصول على رواتب مغرية تزيد بنحو 70% عن المتوسط الأوروبي. ورغم هذه التحديات الهيكلية الكبرى، يرى فيليب أجيون الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2025 أن الشركات الأوروبية تملك فرصة حقيقية لتطوير نوع مختلف ومبتكر من الذكاء الاصطناعي.
0: إذن تمويلات ضخمة كبيرة تتجاوز مئات المليارات تقوم بها الشركات الأمريكية والأوروبية لهذا الموضوع. بالنتيجة عندما تشكل كل هذه التمويلات مسارات أساسية وحتمية لتطور برامج الذكاء الاصطناعي وتعطي لها حتمية في التقدم التكنولوجي الكبير. أما التأخر الملحوظ الذي نراه في بعض الشركات ومنها حتى الشركات الأوروبية، قد ترك المؤسسات تحت رحمة التقنيات والسياسات الخارجية وتمركز القوة بشكل كامل بعيدا عن القارة العجوز أوروبا، في حين الصين استفادت من كل هذه التقنيات واستطاعت أن تطور تقنيات بديلة، أيضا استطاعت أن تنافس بها تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي مخرجا مبدعا لهذه الحلقة وكل حلقات من هنا وهنا. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: انت وانا.
1: استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

راديو تايم سكوير 102.5. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها. منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصاً لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكماً إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتواءم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصاً وموضوعات وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصا لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة، نجحت في صناعة صومعة

أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك. محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة، يسيطر النظام على المحتوى، القصة واحدة والسرد متطابق، والخطوط الفاصلة بين البروباغندا والإعلام ضبابية، والنتيجة كانت صومعة واحدة تجمع الكل إلا قليلا. وهناك من يرى أنه حتى في الدول التي تمتعت بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية، لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها. ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى الرغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية وربما المليارية التي تغزو دول الأرض بثقة وسرعة وهدوء، إذ يحمل كل من هذه المليارات من البشر مخزونا خبريا وتحليليا ومعرفيا يختلف عن الآخر.

زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد، يأكلان الطعام نفسه، ويجمعهما الأبناء والأحفاد أنفسهم، لكن لكل منهما وجبته الإخبارية المختلفة على التطبيق ذاته. هو يفضل أخبار أمريكا والصين ومناطق الصراعات ومستقبل العملات الرقمية ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن إن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين وما آلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها، والصراع الممتد في الشرق الأوسط وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين، ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة، وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماما بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيدا من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته. على الرغم من هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثاً عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزاً من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على الرغم ذلك، تسمع بين الوقت والآخر جملاً مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجياً، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي

بعينها تتواءم مع ما يؤمن به، وغيرها من منصات السوشيال ميديا التي يسهل على المستخدم تكييفها بصورة تناسبه ولا تشعره بالتوتر أو القلق أو الخوف لدى سماع أو مشاهدة أو قراءة ما يتناقض أفكاره ومعتقداته المسبقة.

في عصر الصوامع والفقاعات الأخبارية لم يعد الأمر مقتصرا على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصا له أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكريا وعقائديا وأيديولوجيا بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقا، وأيضا فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاما الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الانترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء، وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفية.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول جيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصاً لهم يذكرون أسباباً مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتكليم أظافر الشركات التكنولوجية ما آلها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأنه أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفنا دماغيا، إذ تتضاءل أعداد ما يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: العرافون يحترفون صناعة الوهم والناس يصدقونهم. على مد النظر وبحجم الخيال وربما أكثر، ينتشر التنجيم والتبصير والتنبؤ والتوقع. إنها الحاجة الأزلية لمعرفة ماذا سيجري غدا. تتعدد الأساليب والأشكال والطرق، ولكنها كلها تؤدي غرضا واحدا: ماذا يخبئ المستقبل؟ وكأن المستقبل يقبع منتظرا أن تميط لثامه في بقايا البن في الفناجين المقلوبة، أو أوراق التارو، أو أوراق اللعب، أو بقراءة خطوط الكف وملامح الوجه والكرات البلورية والبخور، أو بتتبع خريطة وحركة الكواكب والنجوم وربطها بمصائر الناس والشعوب. ويبدو كل أسلوب أما يسخر من الأسلوب الآخر أو يعده مدرسة مختلفة لها أربابها. أما العلم فيقف بسخرية تامة أمام هذا المشهد الذي ينتحل اسمه أحياناً تحت مسمى علم الفلك أو علم الأرقام وعلوم أخرى. وعلى قمة هرم التنبؤات بالأساليب والأدوات يتربع أصحاب الإلهام من دون أداة خاصة، إنما برؤى غامضة قد تجد أي حدث لتمتطيه وتحمل على ظهره سيف الحق.

أطلت العرافة ليلى عبد اللطيف في لقاء إعلامي لتتوقع عملية اغتيال كبيرة، وقالت إنها ستكون أكبر وأخطر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لتفسر لاحقاً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أنه كان المقصود بتوقعها. ولكن إذا اعتبرنا أن توقعها هذا قد تحقق بالفعل، فلا ينسى أحد إصرارها على أن النائب والوزير السابق جان عبيد سيكون رئيساً للجمهورية عام 2021، وهي ذكرته بالاسم أكثر من مرة مؤكدة أنه سيصل إلى القصر، إلا أن عبيد وافته المنية في فبراير شباط من العام نفسه. وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعتبوك بالواحدة وتركوا 99. هؤلاء هم البشر. من السهل أن تنسب نجاحات توقعات المنجمين إلى المصادفة، لكن من يذكر أن الإعلام بشتى أنواعه ساهم في تضخيم مكانة هؤلاء المنجمين وجعل من تنبؤاتهم مادة دائمة للنقاش والتداول. وبينما ينظر البعض إلى توقعاتهم على أنها تسلية ومحل سخرية وازدراء، يجد فيها آخرون بصيصاً من الأمل أو الحذر. وهنا مشهد الانتظار هو نفسه من الصحف والمجلات التي تزخر بالأبراج وقراءة الطالع إلى التوقعات السنوية لكل برج أو شخصية عامة أو حتى دولة ما، إذ ينتظر ملايين المشاهدين ليلة رأس السنة وتتنافس المحطات لاستضافة أو ربما التعاقد مع نجوم التوقعات إلى الفقرة التي تبدو أكثر سريالية بعرض ما حدث من توقعات بالفعل، أو بالأحرى إسقاط التوقع على حدث ما بطرائق ملتوية أحياناً وذكية في أحيان أخرى.

تسلل المتنبئون والمنجمون إلى قلوب الملوك والحكام، مدعين قدرتهم على استشراف المستقبل، في حين أن العلم يرفض هذه الادعاءات، إلا أن المنجمين حجزوا لهم مقعداً بين القيادات، ليس لأنهم يمتلكون قوة سحرية، بل لأن الحكام كانوا مستعدين لتصديق أي شيء يعزز قوتهم أو يفسر لهم تقلبات القدر. بدأ التنجيم منذ آلاف السنين مع الحضارات القديمة في بابل ومصر، وعلى رغم ازدهار علم الفلك في بلاد ما بين النهرين ولدى الإغريق والهنود وشعوب المايا وغيرها من الحضارات القديمة التي رصدت الكواكب والفضاء لفهم الظواهر الطبيعية، فلقد عمل البعض على ربطها بمصائر الناس، فكان الملوك والحكام في تلك الفترات يستعينون بالمنجمين لتفسير الأحلام وقراءة مواقع النجوم، بل وحتى اتخاذ قرارات مصيرية. كانت آلية التنجيم تعتمد على مزيج من العلم البدائي والتخمين الذكي. يراقب المنجمون السماء ويعملون على تحديد مواقع النجوم والكواكب وربطها بأحداث معينة في حياة البشر. فكانت ظاهرة اقتران كوكب زحل والمشتري تعد نذير شؤم أو فأل خير بحسب الظروف. أما في بعض الأحيان فكان الأمر أبسط من ذلك، قراءة الطالع باستخدام أوراق اللعب أو الأحجار. قد يسخر المرء اليوم من تلك الأدوات، لكنها في ذلك الوقت كانت تمثل نوعاً من العلم الغامض.

ومع ذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنجمين كانوا أذكياء بما يكفي لقراءة نفسية الحكام واستخدام الغموض لخلق انطباع بأنهم يعرفون أكثر مما هو ظاهر. كان الملوك يرغبون في معرفة المستقبل خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات الداخلية، وكان المنجمون يقدمون لهم خدمة مستقبلية لم يكن بوسع أي شخص آخر تقديمها. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمستقبل الشخصي للحاكم، بل بمستقبل المملكة أيضاً واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية وصولاً إلى مصير المعارك. فكان منجم القصر يتمتع بنفوذ كبير، إذ كان قادراً على التأثير في قرارات مصيرية. في أوروبا عبر العصور كانت العائلات الملكية تستعين بالمنجمين والمتنبئين، وكان للملكة إليزابيث الأولى منجمها الشخصي الكيميائي جون دي الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان يعتقد أن له قوى خارقة تؤهله للتأثير في الأحداث السياسية الكبرى.

على رغم تبوئ المنجمين مكانة عالية في القصور، فإنهم تعرضوا لانتقادات شتى. وتعد قصيدة أبي تمام عن فتح عامورية من أكثر القصائد العربية التي سخرت من المنجمين الذين يدعون قراءتهم للنجوم، وهي بالواقع منهم براء، إذ يقول في أحد الأبيات: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطب. ولم ينجو المنجمون من سخرية وهجاء أبي العلاء المعري، منتقداً الجهل الذي يدفع البعض إلى تصديق المنجمين، إذ قال: أخ الجهل يرمي الشر من حيث يعجز، ويحسب أن الأمر باد لمنجمي. ويردد كثيرون عبارة لا يعرف أصلها: كذب المنجمون ولو صدقوا. وربما هي من التراث العربي الشفهي الذي تناقلته الأجيال.

لم يكتفي العرافون والمنجمون بالعيش في الخرافات الشخصية اليومية، بل تدخلوا أيضاً في السياسة، وأحياناً بتأثير لا يستهان به. هناك قصص عن زعماء وقادة تاريخيين كانوا يستشيرون العرافين قبل اتخاذ قرارات مهمة. أحد الأمثلة الشهيرة كان رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق وزوجته نانسي، اللذان كانا يستشيران عرافة تدعى جوان كويغلي، بعد أن استدعتها نانسي التي كانت تعتقد أن كويغلي يمكنها التنبؤ بالأحداث الكبيرة والتأثير في مستقبلهم السياسي، حتى أن بعض القرارات الرئاسية كان يتم توقيتها بناءً على نصائحها الفلكية، وكأن النجوم كانت تمسك بالمفتاح السحري للأمور السياسية العالمية. ويكفي أن تشاهد أي مسلسل أو فيلم أو سيرة عن الملوك إلا وتجد دوراً لعراف القصر، ومنها على سبيل المثال آخر قيصر الروسي نيكولا الثاني وزوجته ألكسندرا، التي جعلت الراهب غريغوري راسبوتين يتحكم بقراراتها بعد أن أسهم في علاج ابنها. وكان راسبوتين يتنبأ مدعياً أن وحياً إلهياً يحذره أو يساعده. وفي زمن أبعد اشتهر الصيدلاني والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوستردام الذي توفي عام 1566 وعرف باسم نوستردموس بتوقعاته، حيث يحوي كتابه النبوءات على توقع أحداث في زمنه وحتى نهاية العالم الذي حدده في العام 3797 ميلادي على صورة رباعيات شعرية عددها 942. ولشدة شهرته لا يزال اسمه حتى هذا اليوم مثلاً يكنى به العرافون حول العالم، إذ أصبح الاسم صفة للتوقعات التي تحدث، وأصبحنا نسمع بنوسترداموس الشرق ونوسترداموس العصر وسواها من الأماكن والأزمان الموصوفة. ومن أبرز توقعاته الثورة الفرنسية وظهور شخصية الزعيم الألماني أدولف هتلر وجائحة كورونا وحريق لندن وأحداث 11 من سبتمبر وغيرها من التوقعات ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والحروب وسواها. وبالطبع خضعت نبوءاته لإسقاطات كونه يحيطها بالغموض مثل باقي العرافين.

واشتهر أبو معشر البلخي بوصفه منجماً عربياً في العصر العباسي، كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية والعلوم الفلكية والرياضيات، واستشاره عدد من الخلفاء، وعده كثيرون عالماً ومستشاراً ومنجماً. لكن لماذا نصدق العرافين؟ لا شك أن العقل البشري معقد، ولكن من أبسط غرائزه هو عدم القدرة على مواجهة عدم اليقين. فالإنسان منذ أول لحظة إدراك يسأل نفسه ماذا سيحدث غداً؟ ولكن بما أن الحصول على إجابة حقيقية أمر مستحيل، لجأ إلى العرافين. ثم يأتي دور الخوف، الخوف من المستقبل، من الغد، من الفشل. هذه العوامل تجعل الناس يتعلقون بأي شخص يدعي معرفة المستقبل، من دون أن ننسى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل، الأمل في أن يكون النجاح قاب قوسين أو أدنى. هذه المشاعر تجذب الناس نحو العرافين بنهم، ويلتقط العرافون هذه الإشارات، عدم اليقين، الخوف، والأمل، وينسجون القصص على أوتارها، وما يجعل العرافين ساحرين إلى جانب صوتهم الخافت ونظرتهم المتأملة في لا شيء، هو قدرتهم على تقديم تنبؤات عامة وغامضة بحيث يمكن لأي شخص أن يجد فيها ما يناسبه. هذه التقنية تسمى تأثير بارنوم أو التعميم، الذي ينطبق على الشخصية، ويكون تحت تأثيرها الناس الأكثر عرضة للسحر والخرافات.

يبدو أن العرافة مهنة لا تموت. في كل عصر يجد الناس أنفسهم يعودون إليها كما يعودون إلى وصفات جداتهم لمداواة نزلات البرد. التكنولوجيا تقدمت، لكن الخوف من المستقبل لم يتغير، والأمل في أن يكون هناك حل سحري لحياتنا يبقى حياً. فما دام هناك من يخشى ما يحمله الغد ويرغب بسماع ما يريحه، سيبقى العرافون يجوبون الأدمغة من العصور القديمة إلى قنوات البث المباشر، حاملين كراتهم البلورية التي أصبحت على صورة هواتفهم الذكية. ولابد من الاعتراف بأن حكاية المنجمين هي مجرد دليل على رغبة الإنسان في السيطرة على مصيره، حتى لو عبر طرقاً وهمية. وعلى الرغم أن العلم أثبت بطلان مزاعمهم، فإن تأثيرهم في التاريخ لا يمكن إنكاره، سواء كانوا مستشارين للحكام أو ينتظرهم الناس. سيظل المنجمون جزءاً من حكاية البشر مع النجوم.

0: جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: بين أروقة القصور السياسية في بغداد وموانئ التصدير في البصرة، يعيش العراق واحدة من أعقد أزماته في العصر الحديث. فبينما يترقب الشارع انفراجة في تشكيل الحكومة المتعثرة منذ أشهر، تتلقى الموازنة العامة ضربات موجعة جراء تراجع معدلات تصدير النفط. وتشير تقارير حديثة لمنظمة أوبك وبيانات شركة سومو لعام 2026 إلى أن أي تذبذب في الصادرات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة يضع البلاد على حافة عجز مالي قد يعيق دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة مع ارتفاع سقف النفقات التشغيلية في الموازنة الثلاثية التي تجاوزت حاجز 150 مليار دولار سنوياً. تتزايد الأرقام وتتضخم الخسائر مع كل يوم يمر دون حلول جذرية لملف التصدير، وهو ما يوضحه بدقة الدكتور أحمد صدام الخبير في اقتصاديات الخليج، الذي يرصد حجم الاستنزاف المالي الذي طال الخزينة العراقية مؤخراً.
2: حتى الآن العراق خسر ما يقارب أو ما بين 12 إلى 15 مليار دولار، 11 إلى 12 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية لو افترضنا تصديرها، وبالتالي هي توقفت، وبالتالي العراق خسر هذه الإيرادات، إيرادات الصادرات النفطية، وضاف إلى ذلك خسائر في الحقول المتوقفة. كل حقل يحتاج من 250 ألف دولار إلى نصف مليون دولار لغرض الإدامة ويعني إعادة الإنتاج إلى سابق عهده قبل الحرب، وبالتالي هذه خسائر تتراوح ما بين كما ذكرت 12 إلى 15 مليار دولار.
1: هذه الخسائر لم تكن أرقاماً في ميزانيات ورقية فقط، كانت انعكاساً لواقع ميداني مرير في الموانئ والحقول التي توقفت عن العمل، وحول التفاصيل الفنية والكميات المهدورة التي أدت إلى هذا التراجع الحاد يتحدث الدكتور حسين الجزائري رئيس المهندسين في شركة ناقلات النفط العراقية، كاشفاً عن أرقام صادمة تتعلق بالصادرات اليومية.
3: توقف معظم الحقول المنتجة للنفط نتيجة لامتلاء الخزانات النفطية وعدم القدرة على التصدير. توقف صادرات النفط الخام لأكثر من 3.2 ملايين برميل يومياً منذ تاريخ 3 آذار 2026. توقف صادرات المنتجات النفطية أيضاً لأكثر من 9000 طن يومياً من زيت الوقود والنفط ونفط خام القيار، أي ما يعادل 65 ألف برميل يومياً منذ تاريخ 14 آذار 2026. فقدان عوائد صادرات النفط الخام والتي تقدر بحدود 320 مليون دولار يومياً وفقا لسعر معدل سعر برميل النفط 100 دولار للبرميل، فضلا عن عدم الاستفاده من فرصه ارتفاع الاسعار والتي بلغت بحدود 112 الى 114 دولار للبرميل. فقدان عوائد صادرات المنتجات النفطيه ايضا التي تقدر بحدود 5,850,000 دولار يوميا. فقدان عوائد واجور الموانئ النفطيه التي تبلغ $0.8 لكل جي ار تي، الفقدان لهذه العوائد بحدود 290,000 دولار يوميا لكل ناقل. فقدان عوائد وأجور ميناء خور الزبير والقصر البالغة بحدود 8 دولار لكل طن، ويمكن تقديرها بحدود 72 ألف دولار يومياً. فقدان شركة ناقلات النفط العراقية أيضاً لعوائدها والتي يمكن تقديرها بحدود 220 ألف دولار يومياً. فقدان شركة النقل البحري أيضاً لعوائدها من نشاط نقل زيت الوقود والتي تقدر بحدود 53 ألف دولار يومياً. إجمالي المبالغ المفقودة بحدود 326 مليون دولار، أي ما يعادل 10 مليار دولار شهرين.
1: هذا الشلل الاقتصادي لم ينفصل يوماً عن الواقع السياسي المتأزم، فالارتباط وثيق بين غياب الاستقرار التشريعي وبين القدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية، ومع انتهاء المهل الدستورية وتزايد حالة الترقب، يسلط الدكتور علي زاتشي مسؤول التنظيم السياسي لحركة الصادقون في البصرة الضوء على انعكاسات تأخر تشكيل الحكومة على حياة المواطن البسيط ومؤسسات الدولة.
4: الآن في ظل هذه الفترة وانقضاء المهلة الدستورية على الساسة العراقيين يضعون أمامهم مصلحة الشعب العراقي ومصلحة المواطن العراقي، لأن عندما تتشكل الحكومة ستترتب جميع النواحي الحياة العراقية، السياسة، الاقتصاد، الحياة الاجتماعية، كل المستويات وكل الأصعدة حقيقة ستكون في مسارها الصحيح، لأن الآن توقف تشكيل الحكومة أو تعسر تشكيل الحكومة انعكس بظلاله على حياة المواطن العراقي البسيط، مع أخذ بنظر اعتبار المؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية متوقفة لعدم تشكيل الحكومة، لعدم وجود وزراء يمثلون هذه الحكومات، وبالتالي حقيقة هي تلامس حياة المواطن العراقي. عدم تشكيل حكومة يوقف أجلة الحركة والتطور داخل البلد.
1: وفي الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن مخرج، يبدو أن الحل لا يكمن فقط في تسمية الوجوه، إنما في جوهر التوافق الذي يمنح الحكومة القادمة القوة لمواجهة العواصف الدولية والمحلية. الدكتور ساجد الركابي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يحلل من زاوية الصراع السياسي واستغلال الأزمات لتأجيل الحلول.
5: الحقيقة أنا أجد أن القوى والأطراف السياسية تستغل هذه الأزمة لتأجيل الحل، لأن هي حقيقة لا يوجد لديها حل. هناك مخاض سياسي، وهي المخاض السياسي عسير في كل عملية سياسية، كل انتخابات هذه تعودنا عليها، لكن هذه المرة طال كثيرا. صاحب وجود أزمة دولية اللي هي الحرب الأمريكية الإيرانية، ومن ثم أعتقد أن الأطراف السياسية ستؤجل الحل أيضا. القوى السياسية الرئيسية لم تتفق على مرشح لرئاسة الحكومة يدير دفة الحكومة في أقوى أزمة سياسية عالمية واقتصادية. الحل هو أنه يختاروا رجل قادر على القيام بعمل معين. إحنا لا نفهم الرجل هذا أنه هو قائد الضرورة، لا، في الدول البرلمانية ليس رئيس الوزراء هو الذي بيده الحل السحري، التوافق السياسي هو الذي لديه الحل السحري.
1: يبقى العراق اليوم في سباق مع الزمن، فكل دولار يضيع من إيرادات النفط هو فرصة عمل مفقودة أو مشروع معطل، وكل يوم من الجمود السياسي هو خطوة نحو المجهول. إن الأزمة المركبة التي تعصف بالبلاد تتطلب ما هو أبعد من مجرد محاصصة جديدة، تتطلب رؤية اقتصادية تحمي قوت العراقيين من تقلبات السياسة وأسعار الطاقة العالمية.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: جوائح وأمراض لا ترى، لكنها أعادت رسم الخرائط والمجتمعات. في كل مرحلة من مراحل التاريخ كانت البشرية تظن أنها بلغت من القوة ما يجعلها بمنأى عن الانهيار، فتأتيها بلا مقدمات جائحة صامتة تهدم هذا الوهم حجراً فوق حجر، وتشكل كل جائحة محطات فارقة تعيد صياغة علاقة الإنسان بالحياة وبالخوف والموت، فيصبح العناق مخاطرة والاقتراب تهديداً، وحتى الهواء نفسه يصبح محل شك. الطاعون والكوليرا والإنفلونزا الإسبانية وسواها أمراض غيرت مسار التاريخ، فسرقت ملايين الأرواح وأعادت تعريف معنى الخطر والموت. يخلط الناس بين الوباء والجائحة، وعلى رغم أن الإثنين

أول ما تسجله الذاكرة التاريخية هو طاعون أثينا عام 430 قبل الميلاد، الذي ضرب المدينة وسط حربها مع إسبارتا، فأودى بحياة ما يقارب ثلث سكانها. ولم يفهم الأثنيون حينها من أين أتى هذا الموت، لكن المؤرخ ثيوسيدس وثق الرعب عبر شهادته حين كتب أن الناس كانوا يموتون في الشوارع، وأن المرض كان أسرع من العدالة وأقوى من الآلهة. ثم جاءت أنواع الطواعين، وأولها كان الطاعون الأنطوني عام 165 للميلاد، الذي فتت أوصال الإمبراطورية الرومانية وأرهق جيوشها العائدة من الشرق، ويعتقد الآن بأنه كان الجدري. ولم يكد الجسد الروماني يتعافى حتى أصيب من جديد بطاعون جستنيان عام 541 للميلاد، الذي اجتاح القسطنطينية وانتشر عبر البحر الأبيض المتوسط، فقتل أكثر من 25 مليون شخص، وما سرع في انتشار الأوبئة حلم البشر بالاتصال والتجارة والنقل والانفتاح على العوالم الأخرى، الذي تحول لاحقاً إلى كابوس. واعتبر باحثون أن كل جائحة قديمة كبرى كانت مرتبطة بصورة أو بأخرى بخطوط النقل النشطة أنذاك، وكان أشهر طرق التجارة حينها طريق الحرير الذي ربط الصين ببلاد فارس وروما، والسفن التجارية التي كانت تنقل الحرير والتوابل وتحتل عنابرها الجرذان والبراغيث والفيروسات. كأن ما يبنيه الإنسان في قرون قد تهدمه جرثومة وصلت عن طريق الخطأ في أيام. ولجأ إنسان ذلك الزمن إلى طبه المعروف حينها، الذي مارس العزل البدائي ومحاصرة المرضى في أطراف المدن، أو كانوا يتركون للموت وحدهم. وقامت الطقوس الدينية بدور كبير، إذ كانت الأوبئة تفسر كغضب من الآلهة، فترتفع الأناشيد وتقدم القرابين وصولاً إلى جلد الناس أنفسهم طلباً للرحمة.

الموت العظيم. وفي القرن الرابع عشر حل الكابوس الأكبر، الطاعون الأسود، أو كما سماه بعضهم الموت العظيم. فاجتاح أوروبا بين عامي 1347 و 1351، ولم يكن مجرد جائحة، بل كان نقطة فاصلة في التاريخ الإنساني. بدأ أولاً في آسيا الوسطى، وسلك طريقه عبر قوافل التجارة إلى البحر الأسود، ومن هناك على متن السفن التجارية إلى إيطاليا، ثم انفجر كالنار في هشيم أوروبا المزدحمة والجاهلة بطبيعة العدوى. الطاعون قضى على ما لا يقل عن ثلث سكان أوروبا، أي ما يقرب 25 إلى 50 مليون إنسان خلال أعوام قليلة، ولم يفرق بين غني وفقير، فكان الموت حينها عادلاً بطريقة قاسية. وكان ينتقل عبر براغيث الجرذان، وكانت الحمى المفاجئة والأورام الدموية تحت الجلد والنزيف الداخلي من أعراضه المرعبة التي تنبئ بانتهاء الحياة في غضون أيام أو ساعات. وخلف الطاعون الأسود زلزالاً اجتماعياً تجلى بانهيارات ثقة الناس بالمؤسسات الدينية التي عجزت عن إنقاذهم، وبدأت موجات الشك والتشكيك في السلطة الكنسية، ما مهد لاحقاً لحركات إصلاح دينية عميقة. لم يكن الاستعمار مجرد احتلال بالسلاح، فلقد كان اجتياحاً شاملاً للجسد والأرض والحضارة والروح. فعندما وصلت السفن الأوروبية إلى آسيا وأفريقيا والأمريكيتين، لم تكن محملة بالبضائع فقط، إذ إنها حملت الجذري والحمى الصفراء والجذام كذلك، كأنها توزع الموت مجاناً على الشعوب التي كانت تحيا مطمئنة في أراضيها. ففتكت الحمى الصفراء بجنود الاستعمار في أفريقيا، لكنها أبادت السكان الأصليين أكثر، وبقى الجذام وصمة يخلفها المستعمر في الأجساد لتذكيرهم بأنهم مصابون حتى بعد أن يرحل.

لم يكن القرن العشرين بكل ما حمله من تطور علمي وتقني كفيلاً بأن يكف يد الوباء عن البشرية حين تمتد. فمع بداية القرن التاسع عشر، عندما كانت أوروبا تتغنى بثورتها الصناعية وتفاخر بقطاراتها ومصانعها وشوارعها، كانت البنية الصحية تنهار تحت ذلك الازدهار. وعام 1817 انطلقت أولى موجات الكوليرا من دلتا نهر الجانج في الهند، وعبرت آسيا إلى الشرق الأوسط ثم إلى أوروبا، ووصلت على أجنحة التجارة تماماً كما وصل الحرير والتوابل، وكان ثمنها الباهظ أرواحاً تزهق بسرعة قاتلة. فبعد أن يصاب الشخص بالإسهال الشديد والجفاف يموت أحياناً في غضون ساعات، وكان الناس يتساقطون كأوراق الشجر من دون سابق إنذار في شوارع لندن وباريس، حتى ظن أن الموت يختبئ في الهواء. ولكن الطبيب البريطاني جون سنو أثبت بعد ملاحظات ودراسات أن الكوليرا لا تنتقل عبر الهواء الفاسد، إنما عبر الماء الملوث. وعام 1918، مع نهاية الحرب العالمية الأولى، سكتت أصوات المدافع وانكفأت جنود إلى بيوتهم، وكان العالم يظن أنه نجا، لكن الموت كان بالمرصاد. وهذه المرة كان السلاح مختلفاً، إذ كان يكفي نفس واحد ليبدأ فصل الموت. إنها الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم بقسوة غير مسبوقة، إذ ظهرت أولى حالاتها في معسكرات الجنود وانتشرت بسرعة جنونية حتى طالت العالم بأسره خلال أشهر. وكان الجنود العائدون لأوطانهم يحملون المرض معهم كأنهم يكملون مهمة الموت التي لم تطلبها منهم الحرب، وكانت بمثابة مقصلة جماعية خفية توغلت في المدن والقرى، ولم تفرق بين البشر أصحاء كانوا أو ضعفاء، إذ أصيب بها ثلث سكان الكوكب، وراحوا ضحيتها نحو 50 مليون إنسان في غضون عامين فقط، أي أكثر بكثير مما قتلته الحرب العالمية ذاتها. الأوبئة كوكبنا يأخذ نفساً ويتعافى حتى تعالجه بإصداراتها الجديدة. ففي مطلع الثمانينيات كان العالم يحتفل بثوراته العلمية، والمجتمعات تتجه نحو مزيد من الانفتاح. فظهر مرض لم يحمل في بدايته اسماً، لكنه كان يحمل كل علامات الموت. إنه فيروس نقص المناعة البشرية HIV، الذي يسبب مرض الإيدز، وهو إصدار جديد لا يشبه ما سبقه من أوبئة. فهو لا ينتقل بالهواء ولا عبر اللمس، إنما عبر أكثر علاقات الإنسان حميمية في الدم والولادة والجنس، ما جعله منذ اللحظة الأولى صدمة إخلاقية وثقافية ودينية. كان المصابون به منبوذين في صمت، يعاملون وكأنهم خطر متنقل. يخشى لمسهم أو حتى الاقتراب منهم، حتى بين عدسات الإعلام المرتابة وعيون العالم المذعورة، جلست إلى جانب أحد المرضى ومدت يدها مصافحة إياه بلا قفازات. كان المشهد البسيط في ذلك الزمن ثورة صامتة، إذ كان الناس حينها يعتقدون بأن الإيدز ينتقل باللمس أو المصافحة، وكانت ديانا بيدها العارية تنشر وعياً اجتماعياً إنسانياً راقياً، وواصلت عملها الإنساني في التوعية حول الإيدز حتى وفاتها.

ظهر عام 2003 فيروس سارس، تلاه عام 2005 إنفلونزا الطيور، وعام 2009 إنفلونزا الخنازير التي صنفت جائحة بعدما أصابت أكثر من 214 دولة خلال أقل من عام، كما عادت إيبولا التي انتشرت عام 1995 لتأخذ مقعدها في العقد الأخير وترعب غرب أفريقيا من جديد بين عامي 2014 و2016، إذ تجاوزت نسبة الوفاة في بعض المناطق 50%، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الوحش كوفيد-19 الذي اجتاح العالم أواخر عام 2019، وأعلن جائحة في مارس آذار عام 2020، وهو الفيروس الذي غير وجه الكوكب وحمل في طياته كثيراً من الإشاعات والحقائق والاتهامات عن أصله ومنشئه وإذا كان مفتعلاً أو طبيعياً. المهم إنه أقفل الأبواب على الناس وأغلق الحدود وجمد الاقتصاد. وبعدما خف وهج كورونا ظهر وباء جلدي عام 2022، وهو جدري القرود الذي أعاد للأذهان مخاوف الأوبئة الجلدية والعدوى السريعة، وعادت الكوليرا أخيراً للتفشي في اليمن وهايتي وأماكن أخرى، من سوق في ووهان إلى كل بيت على وجه الأرض. إنه الوطواط الذي تناوله ذلك الرجل الصيني الغامض، أو ربما إشعاعات من مختبرات جرثومية، أو ربما تجارب فاشلة لفيروسات ما. إنه كوفيد-19 الذي ظهر عام 2019. إنه الحدث الكوني الذي أعاد ترتيب أولويات العالم بأسره وقلب معادلة الحياة رأساً على عقب، وكانت له طقوسه الخاصة، فحبس الناس في بيوتهم وألبسهم الكمامات في الخارج وأغلق المطارات والأعمال والمدارس ودور العبادة، وصمت الكون كله بانتظار أن يمر بأقل أضرار ممكنة.

لكل منا قصته مع هذا الزائر غير المرغوب فيه. فقد كثيرون أحباءهم ولم يستطيعوا في البداية حتى احتضانهم أو دفنهم بطرائق لائقة. دفن بعضهم بمقابر جماعية بالحفارات والبلدوزارات، وتغير نوع العلاقات الاجتماعية، وصارت التعقيمات فرضاً واجباً، وبات الخبر الأوحد والمنتظر والعاجل إحصاء عدد الضحايا يومياً. وكانت كل مرة تحتل دولة سلم أعلى الوفيات، من إيطاليا إلى المكسيك إلى إسبانيا، ولم تسلم دولة في العالم من هذا الفيروس الفتاك، إذ إن الوباء انتقل من رئة إلى رئة ومن دولة إلى قارة، كأن الأرض نفسها أصيبت بضيق التنفس. وعلى الرغم أنه لم يكن القاتل الأكبر من ناحية الأرقام، لكنه كان الأكثر تأثيراً من ناحية المدى والعمق، فلقد أصاب أكثر من 700 مليون إنسان، وتسبب في وفاة ما يزيد على 7 ملايين حول العالم. ومع ظهور اللقاحات بدأ المرض بالانحسار، على الرغم ما رافق الجرعات من فضائح حول العالم واعترافات بأنها لم تكن ناجعة تماماً. المهم أن كوفيد لم ينتهي، وكانت له متحورات عدة، لكن يبدو أن الخوف الذي رافقه وقد يكون سبباً في وفاة الكثيرين قد زال. واليوم نقابل أشخاصاً مصابين بكورونا كأنهم مصابون بالرشح أو الإنفلونزا الموسمية، لكن الجائحة هذه لا شك في أنها تركت وراءها

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: حين تتعثر الكلمة رحلة داخل عالم التأتأة، تعد التأتأة إحدى أكثر اضطرابات النطق شيوعاً وتعقيداً، إذ تمس جوهر التواصل الإنساني وتترك أثراً نفسياً واجتماعياً عميقاً على من يعانونها. وهذه الآفة التي تبدأ غالباً في سنوات الطفولة الأولى لا تقتصر على تكرار الأصوات أو تعثر اللسان، بل تمتد إلى صراع داخلي بين الرغبة في الكلام والخوف من فقدان السيطرة على الكلمة. وعلى الرغم من التقدم العلمي الكبير في مجالات علم الأعصاب واللغة والنفس، لا يزال الغموض يكتنف الأسباب الدقيقة للتأتأة التي تجمع بين العوامل الوراثية والبيولوجية والنفسية والبيئية. ويصادف اليوم العالمي للتأتأة 22 من أكتوبر تشرين الأول من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بهذه الآفة، ويشكل فرصة لتسليط الضوء على تجارب من يعانيها وتشجيع المجتمع على تفهم معاناتهم بدلا من وصمهم، ويدعو إلى تعزيز الدعم النفسي واللغوي لهم وإبراز أهمية العلاج المبكر. هنا نحاول من خلال 8 أسئلة أساسية أن نفكك هذه الظاهرة ونقترب من فهم طبيعتها وأسبابها وتأثيرها وسبل علاجها، مستندين إلى ما توصلت إليه أحدث الدراسات العلمية والتجارب العلاجية الحديثة في محاولة لإلقاء الضوء على طريق الطلاقة الذي يسعى إليه ملايين الأشخاص حول العالم. أولاً، ماذا عن التأتأة؟ آفة التأتأة هي اضطراب في طلاقة الكلام يتميز بتكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات، أو بإطالة بعض الأصوات، أو بتوقفات لا إرادية أثناء الحديث. ويحدث هذا الاضطراب نتيجة خلل في التنسيق بين الجهاز العصبي ومراكز النطق والعضلات المسؤولة عن الكلام، مما يجعل عملية إنتاج الأصوات وتسلسلها الطبيعي صعبة في بعض الأحيان. ولا تعد التأتأة مجرد مشكلة نطقية فحسب، بل تمتد لتؤثر في الحالة النفسية للمصاب، إذ قد تسبب له توتراً وقلقاً اجتماعياً، وقد تحد من قدرته على التواصل. ثانياً، ما الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ظهورها؟ تنتج التأتأة عن مجموعة من العوامل المتداخلة، ولا يمكن عادة إرجاعها إلى سبب واحد محدد، بل هي مزيج من أسباب عصبية ونفسية وبيئية، من أبرزها العوامل العصبية، إذ يعتقد أن التأتأة ترتبط باختلال في الاتصال العصبي بين مراكز الكلام في الدماغ، وبخاصة في الفص الجبهي الأيسر المسؤول عن التخطيط اللغوي والحركة اللفظية. كما أنه في مرحلة تعلم اللغة عند الأطفال قد يتطور الكلام بسرعة أكبر من قدرة الدماغ على تنظيم الأصوات والمقاطع، مما يؤدي إلى تأتأة نمائية مؤقتة قد تزول مع الوقت أو تستمر إذا لم تعالج. ويضاف إلى ما سبق القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين والضغوط النفسية أو التجارب الصادمة التي يمكن أن تفاقم التأتأة أو تثيرها مؤقتاً، وبخاصة عند الأشخاص الذين لديهم استعداد عصبي أو وراثي لها.

ثالثاً، في أي مرحلة عمرية تبدأ التأتأة عادة في الظهور؟ تبدأ التأتأة عادة في الظهور بين عمر سنتين وخمس سنوات، وهي المرحلة التي يتطور فيها الكلام واللغة بسرعة لدى الطفل. خلال هذه الفترة يحاول الطفل تكوين جمل أطول وأكثر تعقيداً، وقد يتعثر مؤقتاً في النطق أو ترتيب الكلمات، وهو ما يعرف باسم التأتأة النمائية. وفي معظم الحالات تختفي التأتأة تدريجاً مع النمو واكتساب المهارات اللغوية، لكن لدى نحو 26% من الأطفال قد تستمر الحال وتتحول إلى تأتأة دائمة تحتاج إلى متابعة وعلاج، وفق دراسة أجرتها جامعة إلينوي في أمريكا. وتشير الدراسات إلى أن التأتأة أكثر شيوعاً عند الذكور مقارنة بالإناث، كما أن احتمال استمرارها إلى سن المراهقة أو البلوغ أعلى عند الذكور. دراسة أجريت في ألمانيا بهدف تحليل بيانات التأمين الصحي الوطني لعام 2017 وتحديد مدى انتشار التأتأة وغيرها من اضطرابات النطق بين الأطفال والبالغين، وشملت العينة أكثر من 70,000 شخص يعانون اضطرابات في الطلاقة والكلام. أظهرت أن عدد الذكور المصابين بالتأتأة بلغ 21,000، في حين بلغ عدد الإناث 7,000.

رابعاً، ما دور الجينات في انتقال التأتأة وراثياً؟ تلعب الجينات دوراً مهماً في انتقال التأتأة وراثياً بين أفراد العائلة، إذ يشير عدد من الدراسات الحديثة إلى أن العوامل الجينية تشكل أحد أبرز أسباب القابلية للإصابة بهذا الاضطراب، إلى جانب العوامل العصبية والبيئية. وأظهرت الأبحاث أن نحو 60-70% من الأشخاص الذين يعانون التأتأة لديهم قريب من الدرجة الأولى أو الثانية يعاني الأعراض نفسها. لكن يؤكد العلماء أن الوراثة لا تحدد وحدها انتقال هذه الآفة، لكنها تزيد من احتمالية الإصابة وتفسر وجود عائلة تنتشر فيها التأتأة عبر الأجيال.

خامساً، ماذا عن العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة؟ العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة تتنوع بين أساليب سلوكية ونطقية وطبية وتقنية، وتختار بحسب عمر المريض وشدة الأعراض وسببها العصبي أو النفسي. الهدف الأساس من العلاج ليس دائماً إزالة التأتأة تماماً، بل تحسين الطلاقة والثقة بالنفس وتقليل القلق أثناء الكلام. وتتنوع طرق العلاج الحديثة والمعتمدة بين علاج النطق الذي يعد العلاج الأساس والأكثر فعالية في معظم الحالات، وفيه يعمل متخصص النطق على تدريب المريض على إبطاء سرعة الكلام لتقليل الضغط العصبي أثناء النطق والتنفس الصحيح أثناء الحديث لتحقيق إيقاع طبيعي للجمل. ويضاف إلى ما سبق العلاج النفسي والسلوكي الذي يركز على الجوانب العاطفية والاجتماعية للتأتأة، مثل القلق والخوف من المواقف الاجتماعية وفقدان الثقة. فيما لا يوجد دواء خاص لعلاج التأتأة حتى الآن، لكن بعض الأدوية تستخدم لتخفيف القلق أو تنظيم النشاط العصبي لدى بعض المرضى، منها أدوية تعمل على تنظيم الدوبامين في الدماغ. ويبقى أخيراً الدعم الأسري والتربوي الذي يعد جزءاً أساساً من العلاج، وبخاصة للأطفال، إذ ينصح الأهل والمعلمون بعدم مقاطعة الطفل أثناء كلامه ومنحه الوقت الكافي للتعبير وتجنب تصحيح كلامه أمام الآخرين أو إظهار القلق.

سادساً، هل يمكن الشفاء منها تماماً؟ نعم، يمكن الشفاء من التأتأة جزئياً أو كلياً، لكن ذلك يعتمد على العمر ونوع التأتأة وسببها والتدخل العلاجي المبكر. وتشير الأبحاث إلى أن نحو 75% من الأطفال الذين تبدأ لديهم التأتأة بين سن 2 و5 سنوات يتعافون تلقائياً مع النمو أو بعد الخضوع لجلسات علاج نطق بسيطة، ويعود ذلك إلى مرونة الدماغ في الطفولة وقدرته على إعادة تنظيم مراكز النطق، إضافة إلى التطور الطبيعي في اللغة والثقة بالنفس. أما عند المراهقين والبالغين يمكن التحسن، لكن نادراً ما تختفي كلياً التأتأة. فخلال هذه المرحلة تصبح التأتأة أكثر استقراراً لأنها ترتبط بأنماط عصبية وسلوكية ترسخت عبر الزمن. وعلى رغم ذلك يمكن عبر العلاج السلوكي والنطقي المنتظم أن يحقق الشخص تحسناً ملحوظاً في الطلاقة والثقة بالنفس، بحيث تقل نوبات التأتأة إلى الحد الأدنى.

سابعاً، ما أبرز التحديات التي يواجهها المصابون بالتأتأة؟ يواجه الأشخاص المصابون بالتأتأة مجموعة من التحديات المتشابكة التي تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، وهذه التحديات لا ترتبط فقط بصعوبة النطق، بل تمتد لتؤثر في الثقة بالنفس والعلاقات ونظرة المجتمع إليهم، وتشمل التحديثات النفسية والعاطفية القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين، وبخاصة ضمن المواقف الرسمية أو العامة، وانخفاض تقدير الذات نتيجة التجارب السلبية أو السخرية المتكررة، وكذلك الإحساس بالإحراج أو العزلة، مما يدفع بعض إلى تجنب المحادثات أو الانسحاب الاجتماعي. أيضاً تبرز التحديات الاجتماعية والتواصلية التي يعاني المصابون معها من سوء الفهم من الآخرين الذين يظنون أن المتأتئ متردد أو غير واثق من نفسه، والتمييز أو التنمر اللفظي في المدرسة أو مكان العمل، مما يعني صعوبة بناء العلاقات أو المشاركة في النقاشات الجماعية نتيجة القلق من المواقف الكلامية. ويضاف إلى ما سبق التحديات الأكاديمية والتعليمية، إذ قد يتجنب الطفل بسبب التأتأة المشاركة الشفوية أو قراءة النصوص بصوت عال، ويواجه بعض نقصاً في الدعم المدرسي أو سوء تقدير لقدراتهم بسبب الحكم على الأداء اللفظي لا الفكري، وهو ما سيرافقه في مراحل الدراسة المتقدمة وصولاً إلى العمل، وبخاصة في الوظائف التي تتطلب تواصلاً شفهياً مستمراً.

ثامناً، هل التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات أو الذكاء الاصطناعي دور في علاج التأتأة؟ للتكنولوجيا الحديثة وبخاصة التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي دور متزايد ووعد في تشخيص وعلاج التأتأة، إذ أصبحت تستخدم كوسائل مساعدة مكملة للعلاج التقليدي داخل العيادات، وتقدم دعماً فردياً يمكن الوصول إليه بسهولة من أي مكان. فقد طورت شركات وأبحاث جامعية أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل نمط النطق وسرعة الكلام وتكرار المقاطع لتحديد مدى شدة التأتأة. وهذه الأنظمة تستخدم خوارزميات تعلم الآلة للتعرف على أنماط الصوت الفريدة لكل شخص، مما يسمح بتقدير تقدم الحالة خلال العلاج. ومن أبرز التطبيقات البحثية في هذا المجال مشروع طورته جامعة كامبريدج عام 2022، إذ استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تسجيلات صوتية لأشخاص متأتئين بنسبة دقة تجاوزت 90% في التمييز بين النطق الطبيعي والمتأتئ. وظهرت تطبيقات هاتفية كثيرة لمساعدة المتأتئين على التدرب ذاتياً وتحسين طلاقتهم. وأخيراً، بدأ بعض الباحثين في تطوير روبوتات مدربة للنطق قادرة على التفاعل بالصوت مع المتأتئ، مما يساعد على اكتساب الطلاقة تدريجاً من دون خوف من التقييم الاجتماعي.

0: شديدة. رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم.
0: راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

مستمعين الأكارم، أصدقاء المعرفة، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عراق بيديا من فضاء إذاعة راديو تايم سكوير وعبر منصاتها الاجتماعية. نطل عليكم اليوم من جديد لنفتح معا موسوعة الروح والوطن. أهلا بكم في برنامجكم عراق بيديا، حيث تتجسد التفاصيل وتروى الحكايات التي تشبهنا.

مستمعين اليوم نحط الرحال عند محطة جديدة طبعا نحمل فيها العهد ذاته، هو أن نوثق التاريخ بعيون الحاضر. هذه الحلقة أقدمها لكم بكل ود، أنا محدثكم في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويخرجها المبدع المخرج عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراق فيديا سنتكلم عن تمثلات الحيوان أو الحيوانات بصورة عامة ورموز الحيوانات عند الآلهة، يعني تمثلات الحيوان في الآلهة، كيف تجسدت الآلهة القديمة في بلاد الرافدين بأشكال حيوانية. طبعا نعرف أنه الآلهة بصورة عامة تتجسد بتماثيل بشرية، لكن هناك أيضا تمثلات حيوانية لهذه الآلهة. سنحاول أن نستعرض بعض أهم الآلهة، وإن سمح لنا الوقت والسيد المشرف أن السيد المخرج عفوا أن نلقي الضوء بشيء من المقارنة مع بلاد وادي النيل وربما أيضا على الحضارة الكنعانية. طبعا الحيوان في بلاد الرافدين لم يكن يعني فقط موضوعا زغرفيا هامشيا على الأختام الأسطوانية أو على المسلات أو على الجدران أو على النقوش الفنية. الحيوان في بلاد الرافدين كان عنصرا أساسيا في الميثولوجيا الرافدينية، يعني في المنظومة الدينية وحتى السياسية والفكرية بصورة عامة. منذ عصر الوركاء، يعني احنا هاي العصور نقسمها، عصر الوركاء هو تقريبا العصر الذي اكتشفت فيه الكتابة، يعني هو تمثلاته بدأت مع الكتابة طبعا بالنقش، يعني من 2000 أو 3200 قبل الميلاد حتى العصر البابلي المتأخر. كثير من الأعمال التي وصلت إلينا من بلاد الرافدين تكشف الأختام الإسطوانية بصورة دقيقة، يعني أو هذه الأختام الإسطوانية كشفت بصورة دقيقة تمثلات هذا الحيوان. طبعا الأختام الإسطوانية هي أول الأعمال الفنية، وإلا هناك المسلات، هناك الرسوم على المعابد، هناك أيضا الأدب الديني الذي مثل يعني نسق، نسمي نسق ثابت لتمثلات الحيوان أو الحيوانات بصورة عامة في الآلهة الرافدينية. طبعا الآلهة الرافدينية هي لا تتحول إلى حيوانات، بل هي تصاحب بها وترمز بها، يعني يرمز لكل إله بحيوان معين وتنقل من خلال هذه التمثلات. يعني هذا عكس الشيء الموجود بالحضارة المصرية. الحضارة المصرية أنه نلاحظ أنه كل إله يتجسد برأس حيواني وجسم بشري، كذلك الأمر بالنسبة للنموذج الكنعاني. الكنعاني أنا يعني أوردت الكنعاني كمثال للحضارة السورية القديمة التي رافقت الحضارة الرافدينية والحضارة المصرية. النموذج الكنعاني يستخدم الحيوان كصفة نعتية ملازمة للإله، يعني صفة يوصف بها هذا الإله. طبعا سأحاول الآن يعني في هذه الحلقة أن أتتبع أشكال الحضور الحيواني في الفنون العراقية القديمة، يعني في في في في كما قلنا في المسلات، في المعابد، في الأدب الديني، في الأختام الإسطوانية وحتى الكتابات القصيرة، ونحاول أيضا يعني أن نعقد مقارنة تحليلية مع مصر ومع الحضارة الكنعانية السورية القديمة. طبعا السورية القديمة تتمثل في يعني ما أنتجته أوغاريت، الحضارة الأوغاريت اللي هي تمثل الحضارة الكنعانية، وهي طبعا وإن كانت مستمدة من بلاد الرافدين لكن لها أيضا حضور مستقل عن بلاد الرافدين.

في بلاد الرافدين هناك حضور للحيوان بالفن وفي الفكر، يعني أول أشكال الحضور هو في الأختام الأسطوانية كما نوهنا. طبعا الأختام الأسطوانية منذ الألف الرابع، يعني من 3500 قبل الميلاد، كان الحيوان هو أكثر المواضيع حضورا في الأختام الأسطوانية، لأنه طبعا كما قلنا يمثل عن تجسيد معين لإله معين. فهذه الأختام صورت لنا مثلا مجموعة من الصراعات، مثلا الصراع بين الإنسان وأسد، أو صراع بين الإنسان وثور، أو مثلا مواكب حيوانات تحرس بوابات المعابد. هذه مشاهد لم تكن يعني اعتباطية أو جمالية فنية فقط، هذه كانت تعبر عن صراع الإنسان ضد النظام الكوني، ضد الفوضى بصورة عامة، وهو الذي تجلى لاحقا. هسه احنا جاي نتكلم عن الصورة، يعني الصورة الحيوانية التي تجسد الآلهة. هذا الصراع تجسد لاحقا في الملاحم الكبرى التي أنشئت أو أنتجت

جت في بلاد الرافدي. هناك أيضا يعني شكل آخر من أشكال حضور الحيوان يحضر في العمارة الدينية والملكية. يعني مثلا اللاماسو هذا الحيوان أو الحيوان المركب اللي هو حاليا ما شاء الله يعني منتشر بين بين الأوساط الثقافية فنسميها أصبح شائعا. يعني قبل 10 سنوات ما حد يعرف شنو اللاماسو، هسه اللاماسو معروف أنه الثور المجنح. هناك بعض الكثير من المباني سميت، كثير من المؤسسات، كثير من المنظمات، كثير من التجمعات سميت بهذا الاسم اللي هو الروح الحامية. أنا أعتقد يعني إحنا سوينا حلقة سابقة عن اللاماسو اللي هو الحيوان المركب. عموما أبرز تجليات هذا الحيوان المركب كما قلنا اللي هو اللاماسو، هو طبعا حيوان هجين، هو هجين بجسد ثور أو أسد مجنح ورأس إنسان. هذا هو أبرز ما يتجلى في العمارة الدينية والملكية. طبعا كان يوضع عند بوابات القصور الآشورية كما قلنا، هو يوضع كحارس، حارس روحي. هاي قضية الحراسة، الحراسة الروحية، إنه كل مدينة لها روح حامية، كل إنسان له روح حامية تحميه، كل بلد له روح حامية. هذه الأرواح تتجلى قديما في المعتقدات، تتجلى بالآلهة، يعني يعتقدون أنه كل إله يحمي مدينة. لذلك نشوف أنه في الصراعات القديمة السياسية لما مدينة تهجم على أخرى أو دولة تهجم على أخرى، أول ما يسرق أو ينهب تمثال الإله باعتقاد القوم أنذاك أنه الإله هو الذي يحمي المدينة. فإذا ما سرق، إذا ما سرق هذا الإله أو ما نهب هذا الإله أو ما حمل هذا الإله من المدينة، أصبحت المدينة بدون حامي. يعني هذه وجهة نظر الأقوام القديمة على ذلك الوقت. المهم تجليات الثور المجنح لاماسو أو لاماشتو، طبعا هو مؤنث ومذكر، يعني تجليات تظهر واضحة في العمارة الدينية لأنه باعتباره هو حيوان مركب يمثل روح أو يمثل الله الحامية. هذه الهيئة أول ما ظهرت طبعا في، بالمناسبة هي ظهرت في إبلة، إبلة في سوريا، إبلة في سوريا وإن كانت هي تابعة لبلاد الرافدين، ثم تكرست بعد ذلك رمزا للسلطة الآشورية في عهد تجلات بلازر الثاني. الثور المجنح كتمثل حيواني للروح الحامية أو للآلهة كما قلنا توضع عند بوابات المدن، وكانت تجمع بين قوة الثور وذكاء الإنسان وحدة نظر الطائر باعتبار هو مجنح وله جسم ثور أو جسم أسد ورأس إنسان. يعني هو يجمع بين الحكمة والذكاء، حكمة الذكاء عفوا، وبين القوة وبين حدة النظر. وهذه طبعا التماثيل التي وضعت هي كانت قد استوعبت أكثر من تمثل حيواني في جسد واحد، وهذا الجسد كما قلنا هو مثل الروح الحامية أو مثل أحد الآلهة التي صورت بأنها من الآلهة الحارسة. طبعا هذا التمثيل الأول، احنا جاي نتكلم عن تمثلات الحيوان في الآلهة العراقية القديمة ونحاول نقارنها مع مصر، فهذا كان ربما أوضح تمثل أو أوضح تجسد تجسد في الشكل المركب اللي هو اللاماسو الذي مثل قوة الثور وذكاء الإنسان وحدة نظر الطائر.

62 قبل الميلاد. بوابة عشتار هي أوضح شاهد بصري خلينا نسميه متكامل على ترميز الحيوان أو رمزية الحيوان في بلاد الراقدي. نلاحظ أنه واجهات بوابة عشتار زينت بتماثيل تنين، تنين هذا أيضا حيوان مركب طبعا، حيوان خرافي اللي هم يسمونه بالبابلي مش خوشو، مش خوشو اللي هو حيوان مركب، وهو رمز للإله مردوخ. مردوخ طبعا كبير الآلهة البابلية، كبير الآلهة البابلية، وله 50 اسم مردوخ. هناك أيضا تمثلات للثيران، طبعا الثور هو رمز الإله أدد اللي هو إله العواصف أو إله حدد. وأيضا هناك الطريق الموكبي اللي هو لحد الآن يعني مكسو بالقير، هذا الطريق الموكبي يؤدي إلى المدينة، هذا مكسو بأسود. الأسود هي رمزية للإلهة عشتار أو إلهة إننا. طبعا عشتار أو إننا كانت لها رمزيتان، الأولى هي رمزية الحب والحرب. أما رمزية الحرب فهي قد تمثلت بالحيوان الأسد، طبعا هذا هو وظيفته كان الحراسة، يعتقدون أنه الحراسة ضد الأعداء المتقدمين. وهذا الأمر أنه مسألة الحراسة مكتوب على البوابة نفسها، يعني بوابة عشتار مكتوب عشتار تقهر عدوها، عشتار تقهر عدوها. طبعا رمزية عشتار كما قلنا هو الأسد، باعتبار الأسد هو الحيوان الذي يصد الأعداء. هذا المجمع الأثري اللي هو خلينا نسميه يعني مسمينا المجمع الأثري هي بوابة عشتار، كما قلنا هو يلخص باختصار الحيوانات التي تمثلت في الآلهة والتي كانت وظيفتها حماية وصد الأعداء. يعني تقريبا هي يعني فقط بوابة عشتار، فقط بوابة عشتار احتوت على تمثلات حيوانية لثلاثة آلهة: مردوخ الإله الأكبر إله البابليين اللي هو تمثل بالتنين مش خوشو، احنا مرينا عليه مرة اللي قلنا صورته موجودة بظهر 25,000 العملة العراقية، ورمزية الثور للإله أدد إله العواصف، ورمزية الأسد التي تمثل عشتار بصفتها الحربية، هي عندها حرب وحب لكن بصفتها الحربية تمثلت بالحيوان الأسد، وكلها يعني رسمت وبنيت على بوابة عشتار في مدينة بابل.

ربما يكون حيوان الأسد طبعا هو الأكثر تمثلا للإلهة إيننا عشتار اللي هي كما قلنا هي إلهة الحب والحب. طبعا هذا اقتران هو منطقي لأنه الأسد يمثل شراسة حيوان وازدواج طبيعة مع الآلهة. في بعض النصوص السومرية نقرأ في نص مثلا نص اسمه إيننا يعني أو ترانيم إيننا عفوا ترانيم إيننا السومرية توصف الإلهة إيننا اللي قلنا هي إلهة الحب والحرب توصف بأنها الأسد الكاسر الذي لا يرام جانبه في المعركة. هذا وصف للإلهة إيننا في النصوص المسمارية. هذه الصورة أيضا تتكرر أو هذا الوصف يتكرر لكن بشكل من أشكال الفن أو الرسومات. يعني مثلا تظهر الإلهة عشتار طبعا هذه لوحة بارزة جدا ومعروفة جدا أن تظهر الإلهة عشتار إيننا تظهر وهي واقفة على ظهر أسدين متقابلين وممسكة بلجاميهما. وهذا هذا المشهد كما قلنا هو مشهد متكرر ويعني وارد جدا في الأعمال الفنية ويرمز بشكل أساسي إلى سيطرتها على القوة البدائية العنيفة لأن باعتبار أنه الأسد يمثل القوة البدائية يعني غير المدجنة خلينا نسميها إذا صح التعبير. طبعا هذه الصورة مزينة على طريق الموكب في بابل وكما قلنا تحمل بعض جدران بوابة عشتار هذه الصورة. طبعا هي حتى البوابة سميت بوابة عشتار لأن فيها كثير من التمثيل للأسد المقترن بالإلهة إيننا إلهة الحب والحرب. اقتران آخر بين مردوخ والتنين. مردوخ إله البابلين تنين المشخوش اللي قلنا هذا أيضا صورته في أو على جدران بوابة عشتار. في الأسطورة أو في الملحمة المعروفة التي تسمى إينومو إيليش يعني إينومو حينما إيليش علا حينما في العلا اللي تسمى ملحمة الخليقة البابلية. هذه الملحمة مؤلفة طبعا من 7 ألواح. باختصار الملحمة هي مثلا هناك تمثل الإلهة تيامات التي تجهز الجيش من الوحوش البحرية وتنانين لتواجه الآلهة الأخرى. طبعا تيامات تمثل تمثل آلهة الشر في حين مردوخ يمثل آلهة الخير. طبعا في هذه القصة باختصار أنه مردوخ يقوم بمبارزة أمام تيامات إلهة الشر ويشق بطنها ويصنع يعني أو يخلق نصفي من جثتها يخلق منها السماء ويخلق الأرض. هذه الصورة الأدبية خلينا نسميها هذه الصورة الأدبية تمثل انتصار المردوخ مثلت بهيئة حيوانية أشير إليها بالتنين اللي هو المشخوشو. طبعا بعض الأحيان يشار إلى الرفش وهذا الرفش هو حيوان برمائي عراقي أصيل. يعني يمر علي كثير هذا الحيوان أنه غير معروف في البيئات الأخرى غير العراقية يعني خصوصا من قرأ أو من أعاد قراءة النصوص المسمارية من الأجانب لم يكن يعرف ما هو الرفش إلا بالاستعانة من الباحثين العراقيين. المهم التنين المشخوشو اللي هو تجسد حيواني للإله مردوخ كبير الآلهة سيد الآلهة البابلية هو كما قلنا هو مخلوق مركب من جسد أفعواني وأرجل نسر وحراشف طبعا عنده ويمثل إلى قوة مردوخ غير المنتظمة. يعني شنو؟ يعني أنه كثير من الآلهة أو كل الآلهة تقريبا مثلت بحيوان معروف ما عدا مردوخ هو الذي مثل بحيوان غير معروف ومثل بحيوان مركب. التركيبة جاءت كل أنواع الحيوانات يعني فيه جزء مائي وفي جزء هوائي وفي جزء ترابي وفي جزء طبيعي وهذا يدل على أنه غير ممكن تصوره بحيوان معين. قد يتساءل أحدهم هل مردوخ كبير الآلهة يمثل الإله الواحد الأوحد عند البابليين؟ أنا من جانبي يعني أعتقد بهذا الأمر وإن
وصل إلينا بصورة أخرى، لكن لا أقارنه أو لا أطابقه تحديدا مع يعني مع الله سبحانه وتعالى، لكن هو يمثل الإله الواحد في نظرهم، وهي من ملامح التوحيد. هذا كتاب كتبه السيد نعيم الحصونة، من ملامح التوحيد في الحضارة العراقية القديمة. عموما هذا الحيوان المركب المشخوشو التنين، طبعا أهل البصرة القدماء إذا يذكرون وياي المركز الثقافي المقابل لمحكمة بالعشار، كان أكو مركز ثقافي تابع للجامعة، إذا يذكرون أهل البصرة القدماء أكو كان تنين ضخم، تمثال لتنين ضخم فوق هذه البناية. هذا التنين هو مردوخ، طبعا من 2003 مع دخول الاحتلال الأمريكي للعراق هدم هذا الرمز، باعتبار أن هناك عندنا أسد بابل في جامع الوطن، وفي العشار مقابل المحكمة كان أكو تمثال كبير جدا للإله مردوخ على شكل تنين، وهو التجسد الحيواني أو التمثل الحيواني لإله مردوخ إله البابليين.

من الآلهة الكبار الأخرى التي عبدت في بلاد الرافدين وعبدت على نطاق واسع خصوصا في المناطق الشمالية من بلاد الرافدين هو الإله أدد ويسمى بإشكر. طبعا هذا التمثل الحيواني لهذا الإله هو الثور. طبعا هو كان يمثل العاصفة والمطر، تعرف يعني احنا تكلمنا بأكثر من موضع، قلنا بأن لكل إله ميزة عبد على أساسها من الطبيعة، يعني إما يعبد من مظاهر الطبيعة أو مظاهر الكون بصورة عامة الملموسة والحسية منها. الإله أدد، إله العاصفة، إله المطر، إله الصواعق، يسمى أدد، ارتبط بالثور، بحيوان الثور. طبعا هذا كان رمز للقوة، القوة الهادرة الشبيهة بدوي الرعد. يصور هذا الإله على أنه ملتحيا حاملا الصاعقة ومرتديا تاجين بقرني الثور. يعني التاج هو دائما الآلهة، يعني حتى يعني معلومة لمن يهتم بحضارة بلاد الرافدين، صورة الإله تفرق عن صورة الإنسان عادي، أنه يعني الخوذة مالته أو القبعة أو التاج، أنه التاج يكون مقرن، إذا كان مقرن فهذه صورة إله، وإذا كان يعني مفلطح هذه صورة إنسان من بلاد الرافدين. في التمثل الحيواني للإله أدد كان التاج مقرن بقرني ثور. طبعا كما قلنا هذا الاقتران بين إله العاصفة أدد والثور وليس يعني حقيقة ليس حكرا على بلاد الرافدين. أيضا مثلا الحيثيين في تركيا، أقوام الحيثية القديمة معاصرة أيضا للأقوام الآشورية والأقوام البابلية، طبعا أيضا الحيثيين كانوا لهم رمزية الثور في الإله تشوب، والكنعانيين في سوريا كان يسمى هدد أو بعل. طبعا وهذا يشير إلى رمزية مشتركة في الشرق الأدنى القديم تربط بين قوة الثور الجسدية وبين قوة العاصفة من حيث الصوت ومن حيث التأثير في الناس.

أما الإله إنكي أو يسمى أيا، طبعا إنكي بالسومري وأيا بالأكدي أو بالبابلي، وهذا طبعا هو كان إله الحكمة والإله الذي دائما ما يساعد ودائما ما يغيث الناس. حتى أنا أرى، يعني هذا رأيي شخصي، أرى أنه هو المقصود منه بالإله يغوث الوارد في القرآن الكريم. هذا إله الحكمة وإله المياه العذبة. تمثيل الحيواني لهذا الإله اقترن بمخلوق يسمى السور ماشو أو سهور ماشو. شنو هذا السهور ماشو؟ يمثل إله إنكي الذي كان يعبد في مدينة أريدو في جنوب بلاد الرافدين. الجزء الأمامي هو ماعز والجزء الخلفي سمكة. هذه الرمزية المشتركة تمثل رمزية لحقلي سلطته، الأرض الخصبة التي يرعى فيها الماعز. طبعا هو مو الماعز، كان يعني الماعز اللي نعرفه هو الوعل، الحيوان الجبلي ماعز الجبال، يعني يمثل الأرض الخصبة. والمياه الجوفية يقطنها في مسكنه الآبسه، هو تمثل رمزية السمكة. يعني هو نص سمكة ونص ماعز، هذا رمز الإله إنكي أو أيا. طبعا هذا ما كان يعني اختياره من قبل يعني المفكر العراقي القديم أو المفكر السومري القديم، لم يكن اعتباطيا، كان لكل إله كما قلنا وظيفة كونية جسدت في صورة حيوان. هذا الحيوان إما يكون حيوان يعني مكتمل أو يكون حيوان مركب كما قلنا في اللاماسو أو في المشخاشو. وحتى بالنسبة للإله نينورتا إخواني، هذا كان نينورتا أو نينغرسو، هو يمثل الإله الحرب والزراعة وأبطال الربيع. نينورتا أحد آلهة بلاد الرافدين. هذا ارتبط برمزية حيوان أو طائر يسمى طائر الأنزو. الأنزو هسه يقول، هسه حواد يقول، هسه الدكتور عادل جاي يجيب لنا هاي الأسماء. هذه كلها أسماء من أدب العراق القديم، يعني والعتب حقيقة العتب على وزارة الثقافة وعلى الوزارات المتعاقبة ووزارة الآثار أنها لم تروج لأدب العراق القديم، وإلا كان عرفنا هاي المسميات بشكل طبيعي. يعني مثل ما أنه هسه احنا نعرف أنه توت عنخ آمون، ونعرف راع، ونعرف رعمسيس، وهي شغلات يعني من الحضارة المصرية، لكن ما نعرف للأسف، وعلى مستوى المثقفين، ها على مستوى المثقفين ما نعرف رمزيات الأدب العراقي أو الأدب السومري والرافديني القديم. عموما الأنزو هو طائر هجين، رأس أسد وجسد أو يجسد عفوا بجسد نسر عملاق، وقادر على نفث النار والماء في الوقت نفسه. شوف ايش قد الصوره هاي ادبيه حلوه، وايش قد ميتافيزيقي، او خلينا نسميها هسه لا واحد يدي يصورها من اخوان المهتمين بقطاع السينما وبالانيميشن. اعيد هذا الوصف، وصف طائر الانزو المرتبط بنينورتا، هو هجين، طائر هجين براس انسان وجسد نسر عملاق، قادر على نفث الماء والنار في وقت واحد. ويرد في أسطورة طائر الأنزو أنه يسرق لوح المصائر المصير المقدر من معبد الإله النيل في ملحمة تسمى ملحمة لوغال. وهذه الملحمة يعني بعد أن يسرق طائر الأنزو يلاحقه نينورتا طبعا، وفيها تفاصيل أخرى أنه يهزمه بالصواعق. المهم أنه هذا الطائر هو أحد تمثلات إله الحرب نينورتا أو نينغورسو. أيضا للكلب، أجلكم الله، للكلب حضور في تمثلات آلهة بلاد الرافدين. الإلهة غولا، إلهة غولا أو تعرف بنينكر آك، هذه إلهة الطب والشفاء. هذه الإلهة الرافدينية القديمة غولا كان يرمز لها بالكلب، وهذا الرمز تقريبا ثابت في كل تصوراته، بل بعض الأحيان يرمز لها بكلب وصورة يعني امرأة، يعني تمثل نسوي أو أنثوي مع صورة الكلب. وأحيانا تظهر بأنها جالسة على عرش وتسند ظهرها إلى كلب.
طيب شنو شنو شنو الفلسفة من اقتران إلهة الطب والشفاء بحيوان الكلب؟ هذا الاقتران مو اعتباطي كما قلنا، لأن الرافدين يعني الرافدينين بلاد الرافدين، سكان بلاد الرافدين لاحظوا أن لعق الكلاب لجروحها يسرع من الشفاء، فهذه تحولت الإلهة أو تحول الكلب إلى رمز للشفاء، بعد أن لاحظ الرافدينيون أن لعق الكلاب للجروح يسرع من الشفاء، فجعلوها إلهة برمزيتها إلهة للشفاء. طبعا عثر على كثير من التصاوير ومن المنحوتات التي تمثل هذا الكلب الذي يمثل الشفاء أو إله الشفاء في مدينة إيسن، في مواقع نمرود، كثير من التماثيل الفخارية التي تمثل أو مثلت تمثال الكلب، يعني كلاب صغيرة كانت تقدم إلى المرضى وتقدم إلى الأماكن التي في يتواجد فيها الأطباء طلبا للشفاء. طبعا هذه هي طبعا فالسلوك خلينا نسميه ميثولوجي أو سلوك أسطوري، اعتقادا منهم بأنه الكلب هو يمثل الشفاء لما يؤديه من لعق لجرحه ثم تسريع شفاء الجرح. هذا كان انعكس على ذهنية العراقي القديم فجعله رمز ديني ومؤسسي دائم للشفاء والطب بصورة عامة. وأنا أعتقد أنه يعني تقريبا معظم الحيوانات عند إصابتها تقوم بلعق الجرح أو لعق الإصابة لتسريع الشفاء، يعني بشكل إرادي أو بشكل غير إرادي. ربما حتى الإنسان، يعني هسه احنا واحد إذا يحترق رأسه يخلي إيده أو صبعه، إذا يحترق رأسه يخلي في يعني بحلقة على مود يعني يبرد هذا الحرق أو يعني محاولة للشفاء بطريقة إرادية أو لا إرادية. عموما الكلب هو من الآلهة أو من التصاوير أو من التمثلات التي تمثلت بأحد الآلهة، وهو الإلهة غولا في بلاد الرافدين، إلهة الطب والشفاء. أما الإله تموز أو دموزي، طبعا هذا إله معروف أو من الآلهة التي ارتبطت بالإلهة عشتار باعتباره هو الإله الراعي وقرين إيننا، قرين عشتار. هذا الإله تموز أو دموزي ارتبط بالقطعان، بقطعان الغنم، هو إله الرعي أو إله الربيع. وقطعان الغنم والنعاج توفر بشكل عام الوفرة من الحليب والصوف، وكان لها يعني عماد الاقتصاد الرعوي في بلاد الرافدين. في نص أسطوري يسمى حلم دموزي أو حلم تموز، يظهر غزال إلى جانب غنم، والغزال طبعا رمز لخفة الحركة وخفة حركة الإله، وهو يحاول الإفلات من شياطين العالم السفلي بحسب النص الأسطوري الذي يرد. طبعا يعني دموزي رمز إليه أو تم تمثيله بالخروف لما يعطيه من وفرة في بلاد الرافدين في اعتقادهم، ورمز إليه أيضا بالغزال لخفة الحركة. وهذه الرمزية كما قلنا يعني ليست اعتباطية، وإنما جاءت باعتقادهم أن لكل شيء في الوجود مسبب، سواء كان مسبب ثانوي أو مسبب رئيسي. طبعا المسبب الرئيسي هو الإله الأكبر أو الإله الأوحد، والمسببات الأخرى هي الآلهة الصغار أو الآلهة الثانوية. يعني حتى احنا مثلا عندنا بالإسلام، أنا لا أريد أن يعني أطابق 100% بين الديانة الرافدينية والديانة السماوية التوحيدية، مثلا احنا عندنا بالإسلام الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، لكن هناك بعض الملائكة قد أوكلت لها أمور معينة، مثلا الملاك عزرائيل أوكل إليه الموت، مثلا الملاك الفلاني أوكل إليه الرزق، الملاك الفلاني أوكل إليه المطر، ملاك فلاني أوكل إليه الريح، وهكذا. سربما أنه صورة الآلهة الصغار هو تمثيل للملائكة، يعني أو هو يعني خلينا نسميها صورة نسخة من الملائكة في الديانة التوحيدية. على حال لا أريد أن أسحب الموضوع إلى جانب ديني،
لو أود أن أبقى في الجانب التاريخي، أقول هناك كثير من الآلهة رمزت إليها بحيوانات، ولكل حيوان صفة خاصة تمثلت بإله معين. هذه الآلهة يعني باجتماعها هي التي أدارت وهي التي نظمت الكون على اختلاف مستوياته.

طبعا أنا أشرت في بداية الحلقة، قلت بأن إذا ما أسعفنا الوقت سنقوم بإجراء مقارنة أو مقابلة بين تمثلات الحيوان عند العراقيين القدماء في آلهتهم وبين المصريين. الفارق الجوهري طبعا بما يتبقى لديه من وقت، أقول الفارق الجوهري بين بلاد الرافدين وبين مصر هو في درجة الاندماج، يعني بين الإله والحيوان. مثلا شنو أقصد به؟ في مصر أو في العراق قلنا بأنه الحيوان هو صورة تعبيرية للإله، أما في مصر لا، الحيوان يتجسد بالإله. فكل الآلهة المصرية كان لها رأس حيوان وجسد إنسان، أو جسد حيوان كامل يعبد بذاته. فيعني على سبيل المثال الإله حورس، حورس يصور بأنه هو رأس صقر، والصقر مو رمزية، لا هو شكل لهذا الإله. مثلا الإله أنوبيس عند المصريين يرمز له بابن آوى أو بكلب بري، طبعا هذا أنوبيس هو إله التحنيط وهو مرشد الموتى في العالم الآخر. مثلا الإله سخمت، سخمت هاي كان رأس لبوة، لبوة طبعا هي إلهة الحرب، احنا عندنا بالإلهة الحرب أسد، هم عندهم لبوة. مثلا إله سوبك وهذا الإله التماسيح يعبد بشكل تمساح، يعني ما إلى تجسيد بشري، ما إلى تمثال، ما إلى صنم بشري، له فقط صورة حيوان أو هيئة حيوان اللي هو التمساح، هذا سوبك. حتحور هي البقرة عند المصريين. مثلا تحت طبعا تحت يدخل في أسماء الأعلام، تحتمس مثلا، تحت هو طائر أبو منجل أو قرد البابون، هذا صورته الأساسية، ليس له تمثل بشري. هذا تحت كان إله الحكمة وإله الكتابة عند المصريين. طبعا لا يسعفني الوقت أنه أنا أعرج على السوريين، يعني أقصد الحضارة الكنعانية والأوغاريتية، وأقول كما يعني نوهت بأن تمثل الحيواني في بلاد الرافدين هو رمزية فقط، أما في مصر القديمة لا، وكان الحيوان يمثل صورة الإله نفسه، يعني ماكو صنم ماكو تمثال، وإنما صورته هي صورة حيوانية واقعية ومباشرة.

0: الوقت لا يسمح بإكمال الحديث والمقارنة مع التمثلات الحيوانية في الحضارة الكنعانية، وفي الحقيقة هو الحضارة الكنعانية بالنسبة للعراق هي امتداد للحضارة العراقية. يعني أغلب الآلهة التي عبدت في سوريا القديمة إنما هي انتقلت من بلاد الراهبدين، يعني مثلا هدد هو أدد، بعل هو بيل، وبعل إحنا لحد الآن نستخدم كلمة بعل بمعنى السيد طبعا، وهي بيل. مثلا عنات أو عثتروت، عثتروت هي عشتار، ما عدا عندهم مثلا إله في إله البحر هو اليم، إله يم، ويم هي كلمة عربية. الحضارة الكنعانية الأوغاريتية السورية، في أوغاري طبعا هي التي ابتكرت الأبجدية، مو المقطعية، هي الأبجدية بالألف وأربعمائة، هي ابتكرت الأبجدية، اقتبست كثير كثير كثير من الرموز الحضارية من أو من المعالم الحضارية من بلاد الرافدين، لكن بصبغة قد تكون قريبة للعربية التي نعرفها الآن. مثلا هناك الإله إيل يمثل بعجل، لا أريد أن أطيل المقارنة، وإنما أقول يعني بإيجاز بأن التمثلات الحيوان في بلاد الراهبدين الحيوان كان يمثل رمزا، يعني هناك أكو تجسيد بشري، أكو تمثال بشري ورمزية حيوانية لكل إله بحسب الوظيفة التي عبد على أساسها. أما في مصر لا، ماكو تجسيد بشري مطلق، هي إما يكون صورة، إما يكون تجسيد حيواني أو حيوان مركب في مصر. أما في كنعان فكثير من الرموز التي وردت في الحضارة الكنعانية الأوغاريتية السورية القديمة كما قلنا هي مستمدة من بلاد الرافدين. والمقارنة بين هذه النماذج الحضارية الثلاثة يعني يطول الوقت بها. أحيل من يود أن يطلع على هذه الأمور أن يطلع على مثلا قصة الإينومو إليش حينما في العلا، هي ملحمة الخليقة، وهناك قصة تسمى بدورة بعل بالنسبة للحضارة الأوغاريتية. طبعا لا أنسى ملحمة جلجامش النسخة البابلية، يعني مو النسخة السومرية، النسخة البابلية أيضا يرد فيها تمثلات الحيوان في الآلهة أو تجسد الحيوان في الآلهة بصورته. طبعا بالنسبة للمصريين للحضارة المصرية أكو نصوص تسمى نصوص الأهرامات أو نصوص الأهرام، هي مرتبطة بعبادة الآلهة، وأيضا نصوص حلم دموزي وأسطورة نزول إيننا إلى العالم السفلي. هذا كان كله اليوم في برنامج عراقبيديا، في هذا البرنامج التاريخي الذي دائما ما نقلب فيه صفحات من تاريخ العراق القديم والإسلامي والحديث، ونركز على الحضارة العراقية، الحضارة الرافدينية القديمة. هذا البرنامج يأتيكم دائما عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ورافقني بإخلاص ومودة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين عبد الباقي والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
4: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
3: نبض من وحي الكلمات.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
5: 102.5
1: FM.

حبيتك أنا ضل اتذكر هالكلمات حبيتك أنا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.